قدر ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك انحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك

ها والأرز وين الزقفة للأرز والأرز فوق جبالها

ضيعت حملايا لا ضيعت تنورين. ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ريت خنتني، كان أهون من اللي عملته، كل مرة نفس الشيء.
2: أنت ما بتعترفي بغلط.
1: أنا ما بعترف.
3: بتعرفي شو قريت؟
1: شو؟
3: دراسة جديدة من علماء الباسا بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
2: باسا؟ شو هي باسا؟
3: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدا شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان على موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. بلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج. جبل لبنان دوت كوم، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الأربعاء 13 أيار 2026 ميلادية من زمن الميلاد، فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10 وشوي. كل القضايا اللي رصدناها نحن وياكم كل يوم، في عنا قضايا وطن ما بتخلص فيه القضايا. شو عندكم آراء؟ شو في إشياء بتقترحوا إنه نبحثها نحن وياكم؟ 03-444-037. في ناس بلشت تبعت رأيكم، قضايا، كل شيء بدكم نبحث فيه. بدكم نرجع نبحث بقانون العفو العام؟ بشو بدنا نبحث؟ بالمباحثات بكرة وبعد بكرة، المفاوضات؟ يعني في فسحة أمل قدام وطننا لبنان لرد العدوان بالمفاوضات بعد فشل الرد العسكري والتضامن مع غزة وإيران. إلغاء امتحانات الباك الفرنسية، شهادة البروفي والبكالوريا الفرنسية ألغيت بعدد من دول الشرق الأوسط ومنطقة الخليج مراعاة للأوضاع. ما في باك فرنسيز، هيك أعلنت وزارة التربية الوطنية الفرنسية امبارح الثالثة. الله اللي حضروا حالهم للباك فرنسي، قولوا الله، قولوا الله. بلبنان والدول العربية في خطر، ما بدهم يأثروا على أي حدا وزارة التربية الفرنسية. ماذا بعد؟ قانون إلغاء الإعدام عم يبحثوا فيه على نار حامية كمان بوطننا لبنان، إلغاء عقوبة الإعدام. نرجع من جد سؤالنا لألكم، أنتوا مع أو ضد؟ في ناس هلأ من جماعة الإنسانية، حتى هون نحن عنا يعني داخليا مثل ما بخبركم دايما بنختلف أنا و

انتم مع او ضد 03-444-037 ومثل ما قلنا آراءكم كلها أهلا وسهلا فيكم. خيكم جون الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. ما رح طول عليكم بأي شيء، في إشياء كتير تانية بدنا نحكي فيها، فضايح، إشياء عم بتصير بوطننا لبنان وبالعالم. خلينا نسمع سوا أغنية من الزمن الجميل، Shoot Down the Moon، إلتون جون. You can shoot down the moon. كرمال الحبيب نعمل كل شيء، بنقوس على القمر، بنعمل

0: Shoot Down the Moon, Sir Elton John. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة وبرفقتكم. بونجور، هاي جبل لبنان، هاي بونجور مدام مسيو، mes projets, mes ambitions, je les remets entre tes mains, Jésus. Bonjour, madame. يسعد صباحك جوني. أنا وزميلي بنشتغل بمدرسة وكل يوم صباحا نسمع برنامجك. نحن ورايحين على المدرسة مع التلاميذ. ألف تحية ونهارك سعيد، والرجاء إرسال تحية إلى زميلي إلي. بونجور فري سبيريت. طب أي مدرسة تلاميذ؟ بونجور يا شباب ويا صبايا، إن شاء الله بتكبروا بمحبة لبنان والله يقدرنا نعطيكم وطن تستاهلوا أنه تضلوا فيه، ما تهجروا. بس بعتولي اسم المدرسة ويلا أهلا وسهلا فيكن. وإلي شو عائلته؟ صوتك عالي جبل لبنان. والروح الرياضية بوطننا لبنان، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله استقبل وفدا من جمعية بيروت ماراثون برئاسة السيدة مي الخليل. ضم نائب الرئيس العميد المتقاعد حسان رستم، المدير التنفيذي سامر مكارم، مديرة العمليات فرانسواز نعمي. خصص اللقاء لإطلاع اللواء على الجوانب التنظيمية لسباق One Global Run لمسافة نصف الماراثون، والذي تنظمه جمعية بيروت ماراثون هالسبت 23 أيار الجاري في منطقة واجهة بيروت البحرية. سباق غير تنافسي، يعني روح رياضية فقط. نوهت السيدة مي الخليل بالقيادة الحكيمة والرشيدة للواء عبد الله ودور عناصر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ضباط ورتباء وأفراد ومساهمتهم ودورهم بالسباقات، وأبدت اعتزازها بالشراكة المثالية مع قوى الأمن الداخلي على مدى السنوات الماضية. أوضحت السيدة مي الخليل أن بيروت ماراثون أنجزت التحضيرات للسباق، حيث أشار إليها كل من العميد رستم ومكارم ونعمي، وأكدت أن المهم التوافق حولها ومناقشتها كما في كل استحقاق مع اللواء عبد الله والجهات المعنية في المديرية، حيث جرى نقاش معمق خلص إلى مجموعة اقتراحات وإجراءات. وأبدى اللواء رائد عبد الله كل تجاوب، مؤكدا على أهمية الشراكة مع بيروت ماراثون التي تعمل بمواصفات احترافية عالية، ورأى أن هذه النشاطات تكتسي أهمية بالغة في هذه المرحلة الصعبة. تم الاتفاق على تسمية مندوب من قوى الأمن الداخلي للتنسيق مع بيروت ماراثون لمتابعة الإجراءات اللوجستية بما يتعلق بالنواحي الأمنية وتنظيم السير. إذن سباق بيروت ماراثون يندرج ضمن مبادرة One Global Run العالمية، حيث يقام في أكثر من دولة بنفس التاريخ، يعني السبت 23 أيار. بيروت بتجعل من نفسها بالمشاركة بهالسباق العالمي جزء من حركة عالمية موحدة، وهالسباق بيهدف لتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز روح الحركة أكثر من تسجيل النتائج الفنية. المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله يعطيك ألف عافية، ويحمي لنا قوانا الأمنية الشرعية ومنهم قوى الأمن الداخلي. مدام مي الخليل رئيسة ومؤسسة جمعية بيروت ماراثون وفريق عملي، يعطيكم ألف عافية، وأنا رح كون حدك كمان، وإلي الشرف دايما نكون بالانطلاق هالسبت، السبت 23 الشهر بواجهة بيروت البحرية. زوروا www.beirutmarathon.org تتشوفوا إذا بعد في أماكن، لأنه كانت الأماكن محدودة، تتسجلوا. أهلا وسهلا فيكن. هيدي هي الروح الرياضية اللي منحتاج لها بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. من بعد كلمة هاي جبل لبنان رسالة صوتية لأول مرة أكيد بتشارك معنا المدام أو المسيو. مدام بعتقد
1: أنا ضد الإعدام كلياً وبفضل أنه الواحد يروح مؤبد أصعب أكثر من الإعدام، لأنه تخيل الواحد محصور بكل حياته بأوضة وبحبس، وتاني شيء مسيحياً أنه الواحد يقرر يقتل حداً كتير ضد يعني خطية كبيرة ومسيحيا مش منيحة. بفضل أنا الواحد يترك لهالشخص هيك، بالعكس بركة بيعطيه فرصة يتوب، لأنه ما في حدا بيعمل شغلة إلا ما بيندم عليها نهار من الأيام. وبدي أعطيك مثل بخصوص المرأة اللبنانية بأستراليا، من وراها وقت هيدا الصبي اللي كان سكران وخبص أربعة، من وراها عملوا نهار للمسامحة، كل الدنيا بتسكر عندهم يعني مثل عيد للمسامحة. شوف قدي حلو هالشغلة. أنا ضد الإعدام.
0: نعم.
1: مسيحيا لازم نعطي فرصة لكل شخص بيغلط بحياتنا، نعطيه فرصة على الأرض لحتى عن جد يتلاقى بربه. هيدا أنا بالنسبة لإلي أهم شيء.
0: تحية لرأيك.
1: بالإنجيل بقول أنا جيت كرمال الخطأ مش كرمال المناح، يعني إذا ربنا قتل كل الخطأ ما في حدا على وجه الأرض.
0: نعم مدام بونجور، رقم اللي بتاهي بالأربعة ثلاثة ستة، يعني الله يعطينا على قد نيتنا. كل شخص منا عنده رأيه بطبيعة الحال، وأنا عندي رأيي ومخالف لهالموضوع. أنا مع الإعدام، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لأنه بس تفلت العملية إن شاء الله، الله لا يجربك مدام ولا يجرب حدا، بس تفلت العملية مثل ما صار بالعديد من الأشخاص اللي فقدوا أولادهم، عم يطلعوا معنا من أهالي ضحايا الرصاص الطائش وغيره، وعم يطالبوا بالإعدام. أكيد نحن الرأي والرأي الآخر مع كل الآراء ومنحترم كل الآراء، وبالتالي هلأ في تجاذب بمجلس النواب مع إقرار قانون يمنع الإعدام بوطننا لبنان. مثل ما قلنا ساعة القضاة بيلتزموا وبصيروا يعملوا مؤبد، بيستبدلوا الإعدام بالمؤبد. على سيرة أنه بصير يندم كل يوم، فعليا أنا كنت بكون مع إلغاء الإعدام لو عنا الأشغال الشاقة بتطبق مثل ما هو لازم. تعرفوا شو أشغال شاقة؟ يعني أكيد العديد منكم بيعرفوا، ولا اللي ما بيعرف، أشغال شاقة يعني هيدا مش بس يتلقح بسجن رومي، عم نعطي إنه مثل لأنه السجن المركزي، مش بس يتلقح بسجن رومي وإذا معه شوية مصاري من برا عنده إياهن عم يبعتوا له إياهن يشتري أي سي بأوضته ويكون معه موبايل وغيره، عم بيفوتوا موبايلات وعم بيفوتوا ايسيات وكل شيء، كل شيء له ثمنه جوات سجن رومي بشكل خاص لانه هذا السجن المركزي. بتعرفوا شو بيصير بالاشغال الشاقه بكل العالم؟ مطرح ما هو لازم يكون يعني الاشغال الشاقه اسم على مسمى، بفيق السجين الساعه 3 4 فجرا، بحطوهم ببوستات مربطين اجريهم بسلاسل حديد وايديهم، وبياخدوهم على شق طرقات، على تعمير حفافي على الطرقات، يعني كل الاشياء الانمائيه بالبلد اللي بيبقى فيه تطبيق لعقوبه الاشغال الشاقه. هون عندنا اشغال شاقه بيتلقح بالسجن وبينظر وبيعمل السبعه ودمتها وبيعلم وبيتعلم، اذا في شيء مصلحه سرقه معينه او تزوير بيعلمها للاخرين، بيعملوا دورات يعني بدل ما يكون مثل ما قلتي حضرتك انه يشوف كل يوم نجوم الظهر، يشوفهم بعيونه ويلمعوا عيونه بالتوبة وبالعمل للمجتمع، بالعمل الشاق للمجتمع. مثل ما قلنا يعني شركات المتعهدة بتوفر شغيلة لأنه الدولة اللبنانية بترفضها بيد عاملة لحتى تشتغل بالإعمار وبشق طرقات وإعمار المقرات الرسمية وغيرها. يا هيدي هي. ميرسي مدام لرأيك أكيد، وتحية كتير كبيرة. أكيد الله لا يجربنا 100%. برافو عليك، هيدا حكي. نعم
1: أنا قصدي بالمؤبد، مؤبد بكل معنى الكلمة، يعني أكيد مثل ما أنت عم بتقول لا أي سي ولا دخان ولا شيء، وشغل وتعب ومجهود وكل شيء، يعني هيدا هو المؤبد، مش صح. مثل عنا المؤبد
0: أشغال شقة، يعني صح المؤبد مع الأشغال الشقة، هيك بنستفيد منهم بإعمار مجتمعنا ويشوفهم شو الظهر كل يوم لحتى يتوكلوا على الله وربنا يختارهم إلى جواره وهو يصفل فيهم. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة لبنانية توصف بالفيناس الرقي وبخدمة المجتمع اللبناني، ميزون أم، ميزون أم إبيسري فين بالدورة، ميزون أم نقاش أنتلياس ميزون أم، وإشارات التباريس بالأشرفية ميزون أم بخدمتكم، إضافة لميزون أم كاترينج، خدمة عن جد 5 نجوم بوصفها، لأنه كتير من المناسبات اللي أنا شخصياً بشارك فيها ببقى عم راقب، يعني عندي عين مراقبة للنوعية للكواليتي تبعية الخدمة وغيرها. شباب وصبايا ميزون أم كاترين مدربين بشكل رائع جداً، يعني مع التشبيه الفعلي بفكر حاله بأي مناسبة بيكون هن عندهم كاترينج وعندهم كل الخدمات، بفكر حاله الإنسان بكازينو لبنان من ناحية الخدمة. نعم كنا بإحدى المناسبات معزومين من قبل أحد البطاركي بدار البطريركية، وكانت ميزون أم تتولى أمر الكاترينج والعشاء اللي كنا معزومين عليه. صدقوني يعني إذا بتطلبوا قشة كبريت بيروحوا بجيبوها، عندهم كل من قشة الكبريت للكافيار كله موجود، وشو ما بيطلب الإنسان بيكون عندهم موجود بكل تهذيبهم الشباب والصبايا الموظفين بميزون أم كاترينج. فمشان هيك وصفتهم أنا شخصيا بال5 نجوم، كأنه موجودين بمؤسسات راقية، كأنه موجودين مثلا بكازينو لبنان، نفس الخدمة ومتوفرة لألكن بمناسبتكن. ميزون أم مثل ما قلنا ب3 فروع بخدمتكن، إضافة لميزون أم كاترينج المخلوف، الله محييكن، حنا مخلوف المؤسس اللي حنا مخلوف وخيو شربل حنا مخلوف وشربل إلي مخلوف والعيلة الكريمة، الله يعطيكن ألف عافية بخدمة وطنكن لبنان بكل ضمير. معروف عنكن أولاد بقى كفرة ضيعة القديس شرب المخلوف، المحبة والخدمة المجتمعية الراقية بوطننا لبنان. ميزون أم لمناسباتكن، ميزون أم 76-555-055 الرقي ميزون أم. صوتك عالي جبل لبنان، صباح الخير سيس جوني، تفضل هالأهبل عم يشتم المسيحيين. أي أوكي علي برو بلاي بلا منظره، يلعن منظره واللي ما ربوه، يلعن أهله إن كانوا إن كانوا على قيد الحياة الله يلعنهم بالحياة الدنيا، وإن كانوا تحت الأرض الله يلعنهم بنار جهنم اللي ما ربوه شخص مثله، لبره لغيره. نحن عنا الشرعية اللبنانية والتفاؤل يا شباب، يا شباب ويا صبايا، تفاؤل تفاؤل تفاؤل. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة اللواء الصادرة صباح اليوم الأربعاء 13 أيار 2026، الزميلة نوال أبو حيدر أجرت مقابلة مع وزير الزراعة الدكتور نزار هاني. الدكتور نزار هاني قال لصحيفة اللواء: الزراعة خط الدفاع الأول، والزراعة أمام اختبار البقاء من الانهيار إلى محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. تحدث الوزير نزار هاني عن ثلاثية الإنقاذ الزراعي، هل من دعم دولي مرتقب، رصد وتحديث الخسائر، أخطر الملفات التي تواجه القطاع الزراعي، خسائر من 30-50% من المواسم الأساسية، واستجابة غذائية متكاملة. محاور رد على الأسئلة، وزير الزراعة الدكتور نزار هاني. إذن فيكم تشتروا صحيفة اللواء صفحة 5، الزميلة نوال أبو حيدر وضيفها وزير الزراعة الدكتور نزار هاني. بدي منكم تشجعوا استمرار صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان، ومن صحيفة اللواء. صوتك عالي جبل لبنان، وتشجيعكم لجبل لبنان. يعني نحن كمان بهالأزمة هيدي، تعرفوا أنه من حرب الإسناد الأولى سندوا غزة ودمروا لنا اقتصادنا، ورجعوا هلا سندوا إيران والخامنئي وسندوا لنا اقتصادنا وراحت علينا. إعلاناتكم سبونسورينج بإذاعة جبل لبنان بتخلينا نبقى ونستمر ونسيطر على التشويش ونقوي الإرسال بشكل دايم بدعمكم يا لبنانية. 70-220-888 جبل لبنان إذاعتكم، لنبقى ونستمر.

0: جبل لبنان 87.7 FM. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: Wait, Ortega's is on sale?
4: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on Mega Sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated Mega Sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
5: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمني.
6: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
7: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي
6: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
7: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
8: تمثيل المسرحية جيد جدا.
9: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو الممثلين رائعين.
8: بنصحكم كل ياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة
10: مع علي بليبل وجلال الشعار. إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومكملين سوا برفقة بعضنا إيد بإيد بمحبة وطننا لبنان ومحبة الشرعية اللبنانية يا لبنانية. ما قلنا غير الشرعية، خلينا نتمسك فيها، ننسى كل شيء ونركز ونفوكس فوكس على دعم الشرعية اللبنانية. بكرة وبعد بكرة في عندهم مفاوضات. الله ينصر أرزة لبنان، ينصر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحرب ضد اللاشرعية. الله ينصر وطننا لبنان. رأيكم وكل شيء بتحبوا تحكوا عنه بكل حرية، ورح نفتح الرأي والرأي الآخر. حتى لو شخص بده يدافع عن فكرة تانية، أهلا وسهلا فيكم. رح نثبت لكم إنه هيدي الإذاعة بتحب كل أطياف الوطن، يعني من الطائفة واحد للطائفة 18. أوكي؟ من الطائفة واحد للطائفة 18. الطائفة 18 مخطوفة نحن بنعتبرها من قبل أشخاص وصفهم رئيس الجمهورية بعمل الخارج وسلاحهم غير شرعي. حتى اللي بده يدافع عنهم يطلع يدافع. فتحنا لكم المجال ونحن منرد بطبيعة الحال، وما في بلوك. يلا تفضلوا 03-444-037. خلونا نتحاور يا جماعة. يا جماعة عم نتدمر. دمرت الطائفة الشيعية الكريمة ومش بس لوحدة، دمروا المسيحيين يا حو بيارون الأسبوع الماضي نتيجة استدراج الشر على وطن لبنان. الأسبوع ما قبل الماضي دمرت المدرسة التاريخية والدير التاريخي لراهبات الكاثوليك بيارون على الحدود. الله يكسر دياتهم، بس كمان الله يكسر ديات اللي استدرجهم. لما بنحكيها بكل وطنية وبكل محبة وبكل قوة. طب ليه بدنا نرجع نستدرجهم؟ يعني لبنان تسكرت بوابة فاطمة وفلوا، ويعطيكم ألف عافية. طب ليش بدكم ترجعوا تدمروا لبنان مرة تانية بحروب إسناد ولو كنتوا أعلم؟ اللي قال حسن نصر الله، قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. صباحك نور يا جوني، كل مواضيعك مهمة وما في حدا غيرك يجيد الأخبار والتأثير على المستمع. تحية لأهلنا اللي سهرانين معنا بأمريكا وبكندا. صرخة المواطنين وصوتكم العالي من كندا ومن أمريكا ومن كل المناطق والبلدان العربية والأجنبية. ونستمع إلى المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل وصوته العالي بدعم الشرعية اللبنانية. يا أهلنا بالعقورة، يا أهلنا بكل لبنان. رح نضل نتابع قضايا لبنان مع المغتربين والمغتربين اللبنانيين. لابي منه هين أبدا عالميا، لابي مهم جدا. بطرس بيتر كامل وصوتك العالي من أمريكا إلى لبنان والعالم عبر جبل لبنان.
11: صباح الخير، يسعد صباحكم من كاليفورنيا باسمي واسم اغتراب بلدة العقورة، وهالمرة باسم جميع اللبنانية مع بعضنا ايد وحدة لخلاص لبنان. استاذ جوني صوتك عالي، ان شاء الله بضل صوتك عالي بكل الدنيا. نحن من نوجه هالرسالة لفخامة الرئيس جوزيف عون تنقل له نحن من الاغتراب منواكب مسيرته ومندعمها وبتحركنا بقلب أمريكا. الرئيس ترامب جاوب مع الجميع ونبعت له رسالات لدعم لبنان وخلاص لبنان للوقوف جنبك. نحن حد منك فخامة الرئيس تخلص لبنان، وقد ما الله بيعطينا وين عنا قدرة نقدر نساعد نخلص بلدنا نحن حدك. استاذ جوني يطول عمرك، وهاي الرسالة توصل لكل اللبنانية، مئات الناس تسجلوا وبعطنا رسالات على البيت الأبيض وكل سيناتور بمنطقتنا نتحرك بهالاتجاه تنخلص لبنان. إن شاء الله بإذن الله أنه من هلأ نوفمبر بنكون عاملين تحرك كبير على مستوى لبنان وأمريكا. ونهارك سعيد وصوتك عالي، وتحية لفخامة الرئيس وبندعي له بالتوفيق، وإن شاء الله أنه لبنان بيخلص قريبا.
0: أمين.
11: نهاركم سعيد ويعطيكم العافية، وإن شاء الله أنه بهذه الجمعة نرجع منخبركم أخبار طيبة على ملف العقورة واختلاس أملاكنا إذا الله بريد. نهاركم سعيد ويعطيكم العافية.
0: يا رب يا رب، الله يأخذ بيدكم. شكرا بطرس بيتر كامل. أكيد ملف العقورة وكل الملفات اللي فتحناها ولا تغلق إلا على خير. لا نغلق أي ملف بإذاعة جبل لبنان على زغل. ملف النافعة، ملف الدوائر العقارية، كل ملفات الفساد بدنا نرجع نتفرغ لها رغم الخراب والدمار. بدنا نتحاور نحن وأحبتنا بالوطن رغم أنه عندهم رأي آخر، نحن رأينا الشرعية اللبنانية. اتصل فيي من لحظات أحد الأشخاص اللي كان عاطي رأي مخالف للشرعية وعملت له بلوك. قال لي جوني طالما أنت مع الرأي والرأي الآخر شيل البلوك عني، وها هيدي أن بلوك. أهلا وسهلا فيك، تفضل. الرأي والرأي الآخر، وهيدي إزاعتكم وإزاعة كل الوطن، ونحن منا عملاء أبدا. نحن منحب وطننا لبنان وأرزة لبنان فقط لا غير. لا بدنا إيران ولا بدنا الفاتيكان ولا بدنا سوريا ولا بدنا فرنسا ولا بدنا حدا. كل صديق للبنان هو صديق، وكل شخص عم بيدمر وطننا لبنان هو مدمر، وهيدا رأي الكل. بيقول لي مرسي شاب. لا لا ما في شي، مرسي علي فاضل. أهلا وسهلا فيك ويخلي لك عائلتك يا رب، وأهلا وسهلا بأراءكم وأصواتكم العالية. إذاعتكم جبل لبنان إذاعة كل أطياف الوطن 18. في مسرحية للأخوين فريد وماهر الصباغ اسم الطائفة 19، ابتكروا طائفة بمسرحية الطائفة 19، فريد وماهر الصباغ ونظرتهم للوطن من خلال الطائفة 19. خلينا نسمع سوا في حوارات، في أغاني بالطائفة 19 فريد ومهر صباغ، كارين رميا، كل الشباب والصبايا الممثلين اللي شاركوا بهالمسرحيات الحلوة اللي متابعها دايما عبر إذاعة جبل لبنان. من الطائفة 19 كارين رميا، لو حياتي مسرحية، تأليف وتلحين وإخراج فريد ومهر صباغ. يا كارين رميا يسعد صباحك، وإن شاء الله قريبا جدا نرجع نشوفكم على المسرح بجورج الخامس أدونيس.

0: لو حياتي مسرحية من مسرحية الطائفة 19 للأخوين فريد وماهر صباغ والإذاعة جبل لبنان. وجبل لبنان إذاعة الوطن ومحبة الوطن وأرزة لبنان. طائفة 19 ابتكروها الأخوين صباغ لحتى يحكوا عن طائفة بتختصر الطوائف 18، رؤية مستقبلية لوطننا لبنان ورؤية مسرحية راقية. وناطرين مسرحكم من أول وجديد. كانوا بلشوا بمسرحية وكانت العروضات والحجوزات جيدة جدا، ولكن إجت الحرب الظالمة اللي استدرجت لبنان للدمار وقفت المسرحية. ماهر وفريد الصباغ، كارين رمية وكل فريق العمل من ممثلين وتقنيين ناطرينكم من أول وجديد بإذن الله، وإن شاء الله يا رب قريبا على مسرح جورج الخامس أدونيس. حد بيتي لما بتعزموني بتمشى تمشي، ما بضطر استعمل السيارة. وهيدي ثقافتنا وهيدا نحنا يا وطننا لبنان، أمثال ماهر وفريد الصباغ ومحبة وطننا لبنان وأرزة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية على 03-444-037.
1: جوني بونجور، أنا بس عم بحكيك حتى أوضح لك شغلة. نحن أبداً مننا ضد الشرعية، بالعكس نحن مع الشرعية، مع الشرعية اللي بتحمينا، بتحمينا أولادنا، بتحمينا عيالنا. نحن بالعكس نحن بدنا نعيش بهيدا الوطن، بدنا نعيش بلد واحد. نحن بنعرف شيل السياسيين على جنب وشيل المسؤولين على جنب، نحن الشعب اللبناني منحب بعض، نحن الشعب اللبناني نعرف نعيش مع بعض، نحن كلنا منحب الحياة. اوعى تفكر انه في طائفة بتحب الحياة وطائفة ما بتحب الحياة، بالعكس. نحن يمكن بس مشكلتنا الوحيدة انه ما في مين يجي يساندنا مزبوط من الدول الخارجية. نحن بدنا نبني بلدنا، بدنا نعمر بلدنا، بدنا نعيش بهيدي البلد، بدنا نبني مستقبل لأطفالنا ولولادنا. نحن ما بدنا نضلنا عايشين هيدا المستنقع كله. نحن يمكن عم ندفع فاتورة كبيرة بهيدي البلد وعم نضحي كتير بهيدي البلد، بس نحن بدنا كلنا نضحي كلبنانية، مش نحن كفريق أو كطائف نضحي لحالنا. نحن كلنا بدنا ندافع عن هيدا البلد، بس بدنا بس العالم تتفهمنا، بس الناس تفهم انه اليوم اللي ايده بالنار مش مثل اللي ايده بالماء. اليوم اللي قاعد فوق الامكاه ومهدد وخايف على اولاده، خايف على مستقبل اولاده، يعني شو بدي اقول لك؟ بغض النظر احنا ما بقى فينا نضل نقول انه انتوا ليه وليه عملتوا هيك وانتوا السبب. يا خيي خلصنا من هيدي الديباجه. اليوم نحن بالمستنقع، نحن بدنا نطلع كلنا مع بعض، بدنا نخلص هيدي البلد كلنا مع بعض، بدنا نعيش لبنانية كلنا مع بعض. هيدي البلد لا أنا لحالي في ابنيها، ولا أنت لحالك فيك تبنيها، ولا أنت إذا ضليت برأيك هيك أو أنا برأيي هيك حنبني الوطن، حنضل مختلفين. نحن ما بدنا نضل مختلفين، نحن بإيدنا، إيدي بإيدك بدنا نبني هيدي الوطن.
0: نعم.
1: ما بيأثر، خلينا نتلاقى، خلينا نتحاور، خلينا نقعد مع بعض.
0: علي فاضل، أهلا وسهلا فيك، انضمامك مجددا لقلنا وصوتك الحر ورأيك. بس بدي أقول لك شغلة تقنية، الأمكا هدي بيقولوا لها أم كامل، طائرات ما يسمى بالأمكا مش بس عم تحلق فوق الضاحية، عم تحلق فوق الأشرفية، طوشت لنا راسنا وفوق الحازمية وفوق بعبدة وفوق كل المناطق وفوق عين الرمانة. يعني مش أنتوا لوحدكم مزعوجين من الأمكا. بعدين علي، يا علي، مش نحنا حطينا لكم إيديكم بالنار، أنتوا حطيتوا إيديكم بالنار نتيجة ما يسمى بحرب المساندة. حتى الحرب السابقة للمساندة الأولى والثانية السيد حسن نصر الله قال لو كنت أعلم. هلأ لو كان يعلم السيد حسن نصر الله وشايف الدمار اللي عم يلحق بوطننا لبنان وبالطائفة الشيعية وبكل الطوائف، والطوائف أكتر منكم متضررة، المسيحيين والمسلمين والموحدين الدروز إضافة للطائفة الشيعية الكريمة، يلا قولوا الله. بقى استدراجكم للشر لوطننا لبنان السنة ما قبل الماضية وهلأ هالسنة استدراج شر. يعني أنتوا حطيتوا إيديكم بالنار. يعني لما بنزل أنا على بنايات العزارية وعلى واجهة بيروت البحرية وكل هالخيم المنصوبة، شيء تعتير ناس كبار وناس صغار وناس عندهم حاجات خاصة، الله يساعدهم. بس ليش استدرجنا الشر على وطننا لبنان يا إخوتنا بالطائفة 18؟ استدرجتوه على طائفتكم وعلى كل الوطن وخربتوا لنا بيوتنا من الآخر، يعني ما بدنا نسير بعضنا. وإذا عندك أي رأي برجع ابعته بكرة، وأهلا وسهلا فيكم جميعا، علي فاضل وكل المستمعين. صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بخدمة وطننا لبنان وبخدمة اللبنانيين بالداخل وبالخارج ومن الخارج للبنان. توفير لآخر الشهر، ودائما بيتجدد التوفير من خلال الماني ترانسفير زيرو فيز، إرسالا وتلقيا من كل الدول العربية ومن دول عالمية. تابعوا صفحتون ويش ماني على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، وداونلود ويش ماني أب. وهلأ لشهر أيار ماي بروموشنز، فيكن تستعملوا كارد ويش، الكارت الخاص فيكن ويش ماني فيزا كارد، وفيكن تحصلوا على حصومات فورية من العديد من المتاجر والأماكن التجارية. منهم استعمالكن ويش فيزا كارد تحصلوا على 20% ديسكاونت من هاسك، بيتك 10% ديسكاونت، هذه كلها داخل المحلات، اوك بيري فري كافي بيطلع لكم، فور افري كلاسيكال بول اسك ذا كاشير اوك بيري. استعملكم فيزا كارد ويش ماني، ويش فيزا كارد ايضا 15% ديسكاونت من دي فاكتو كاش باك هوت، 25% كاش باك ات هوكد، ومتاجر كتير منهم كمان رايانز 15% ديسكاونت، باربيز 10% ديسكاونت، الحلاق باربر، سول سبا اند حمام 20% ديسكاونت، الطايف جروب كمان في عندكم ديسكاونت من الطايف جروب 10%. صالح سبورتس اكسبرتس 15%، تايرز اند مور 15% كاش باك. اذا العديد من المؤسسات متعاونه مع ويش ماني، ومن خلال استعمالكم ويش ماني فيزا كارد بالمؤسسات اللي ذكرتون فيكم تحصلوا على انستنت كاش باك او ديسكاونت. صالح جولري، بريزنتيل، الطايف جروب، chicken.co، سول سبا اند حمام، حلاق باربر اند سبا، باربيز، رايانز بيوتيفول هومز، سبورتس اكسبرتس، دي فاكتو، اوكبري، بيتك، هاسك، تايرز اند مور، هوكد، ويش ماني. وتوفير عليكم من خلال مثل ما قلنا التحويل من العديد من الدول إلى لبنان، زيرو كاش باك فيز and زيرو كمان للساندر، يعني المرسل والمتلقي ما بيدفعوا أي فيز على المعاملة، وهذه شغلة بتوفر عليكم ألوف الدولارات وعشرات ألوف الدولارات للشركات اللي عندها تحويلات كبيرة. ويش ماني بخدمتكم أكثر من 1020 فرع على كامل الأراضي اللبنانية ممتدة، وبخدمتكم الفروع الرئيسية بتفتح 7 أيام بالأسبوع لغاية الساعة 10 المساء. ويش ماني. صوتك عالي جبل لبنان. يسعد صباحك المستمع اللي رقمه بينتهي ب957. ثلاثة لا تقترب منهم. اسمع دكتور جراح وطبيب الأسنان وجراح زراعة الأسنان دكتور غسان نمار والمستمعين، ثلاثة لا تقترب منهم: الحصان من الخلف، والثور من الأمام، والجاهل من جميع الاتجاهات. حكم، صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية لإعلاناتكم ودعمكم لإذاعة جبل لبنان للتطوير والاستمرار وتقوية الإرسال. إعلاناتكم سبونسورينج 70 220 888. بريك ومنرجع.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: جبل لبنان أبليكيشن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع آخر الأخبار على جبل لبنان أبليكيشن اللي فيكم تعملوه لداونلود وتتابعوا معنا ومكتب التحرير والمتابعة. الصين تعارض العلاقات العسكرية بين أمريكا وتايوان. الله يستر من شي جنون صيني بليلة ما في ضوء أمر ضد تايوان. وزارة الصحة اللبنانية 13 ضحية و14 جريحا في النبطية وكفردونين وجبشيت اليوم، يعني هيدي مبارح. للأسف للأسف هالحرب الإسناد دمرت وقضت على آلاف الأشخاص والمعوقين، وللأسف بعدها مستمرة، وإن شاء الله هالمفاوضات بكرة وبعد بكرة تتمكن شرعيتنا اللبنانية من دحر الشر. ترامب يقول، هذه كمان على جبل لبنان الابليكيشن، ترامب يقول سأطلب من الرئيس الصيني فتح الصين أمام الشركات الأمريكية. إسرائيل تستبق المفاوضات وتعبر شمال نهر الليطاني. وزعوا صور لدباباتهم شمال النهر. هيدي حرب الإسناد يا شباب، غلطة العمر هيدي، وغلطة بحق وطن، يعني مش بس بحق طائفة أو مذهب. إذن داونلود وش ماني آب على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية 03-444-037.
2: صباح الخير أستاذ توني، صباح الخير لكل المواطنين، صباح الخير لوطني لبنان. بس أنا عندي تعليق واحد على المستمع يلي حكي بكل تهذيب وبكل محبة عن البيئة تبعهم، وإنه هن بدهم يعيشوا معنا وبحبوا يعيشوا معنا. بس أنا بدي أطلب منه بس يوقفوا بمدارسهم يحطوا العلم الإيراني، وبدل كلمة بريزان أو حاضر يقولوا شهيد. بس يوقفوا هالتربية لأولادهم يلي هو عم بيقول إنه بده يربيهم بهالوطن، بده يعملهم مستقبل مع أخواتهم الغير طوايف. بس يوقفوا يعملوا هالإشياء هيدي، ممكن إنه نكون نعيش سوا ونحب بعض. طول ما في هالتغذية للعقول الصغار يلي هن أكتر شيء بيشربوا هالمعلومات وهالمبادئ، ما بعرف إذا في أمل. وشكراً لكم.
1: وشكراً لك مدام، أكيد هيدا رأينا يا مدام نهى وكل المستمعين والمستمعات. تأييد للشرعية، تأييد لثقافة الحياة. بدنا نعيش يا أهل الدار، يا زملائنا بهالدار ورفقتنا وأخوتنا بهالدار اللي اسمها لبنان. يعني الأشخاص اللي موجودين مثلا نازحين بالشارع، الله يساعدهم بكل المناطق، الله يساعدهم ويستر عليهم. دمرت بيوتهم قد بدهم سنين، يعني بدهم يضلوا بالخيام، يعني كمان شغلة منا هينة. وعمليات السرقة عم تزيد بكل المناطق المحيطة بأماكن النزوح بصراحة، يعني عم نحكيها مش إنه ضد حدا معين، ولكن في فاكتس عم بيصيروا، في أمور عم بتصير. السرقات بالأشرفية بمحيط كورنيش النهر، بمنطقة الأشرفية، بمحيط واجهة بيروت البحرية، السرقات عم بتزيد بكل وقاحة وقلة أخلاق. عم يكسروا إزاز السيارات إن كان فيها غرض مبين أو مش مبين، لحتى يشوفوا إذا بالتابلو في شيء أو بالصندوق في شيء. يعني الله يساعد، بس كمان الله يساعدنا نحن اللبنانية على هالحرب التدمير، لأنه في ناس ولا للأبد بترجع عبيوتها، لأنه هالمرة ما في شكرا قطر وشكرا المملكة السعودية وشكرا بحرين وشكرا وشكرا وشكرا وشكرا كويت. أنجأي عمره ما تدمر نتيجة الفرس وأصفن 80% من صواريخهم على الدول الخليجية و20% على فلسطين. يا فليش ما بدون يفلوا يعني من وجهة بيروت البحرية؟ بصراحة نصبوا خيام، طيب بتلفحها الشمس الحراقة وبتفوت عليها مياه الأمطار والرطوبة، صارت مراكز 5 نجوم يعني إنه معتبرينها هالخيمة. طب ما عم بيقولوا لكم وزارة الشؤون والأشخاص والقوى الأمنية إنه في المدينة الرياضية فيها حمامات شرعية، فيها كل شيء، وفي 15 أوضة و15 حمام لأصحاب الحاجات الخاصة. ليش بدهم يقتحموا سوق الخضرة بأرض جلول لحتى هني وسيلفانا اللقيس؟ سيلفانا كنا أنا وياك نلتقي ببكركي وأنت إنسانة وطنية، وكل القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي إعاقة ومكتب شؤون ذوي إعاقة التابع للبطريركية المارونية، وأنت بتجي معنا بتشاركي وأنت إنسانة وطنية ولكل الوطن سيلفانا اللقيس. طب إنه ليه بدكن تقتحموا بالقوة؟ لا، هلأ كمان رئيس نقابة تجار الخضار بسوق الخضار بمنطقة أرض جلول قال بدي كسر إجرين كل مين بيقرب على السوق. طب إنه بهيك بدكن يعني نستدرج حرب؟ روحوا على المدينة الرياضية واللي كمان موجودين بوجهة بيروت البحرية، إنه نكاية بحالهم يعني بس، أو نكاية بهيدا إنه بمنطقة البيال بتجي وزارة الشؤون بيجوا القوى الأمنية بيقولونه لا مش فالين نحن إلا ما تسلمونا مفاتيح شقة. يا عين يعني دمروا لكم بيوتكم اللي عملوا حرب الإسناد وبدكم مفاتيح شقة جديدة لتخلوا خيامكم، لأنه عارفين إنه هيدي الإيد اللي بتوجعنا. واجهة بيروت البحرية اللي فيها مطاعم وفيها أوتيلات وفيها فخامة وفيها لبنان واستثمارات لبنان قاعدين فيها وعارفين حالهم إنه بيضغطوا على إنه لا خلص نحن ما بنترك من هون إلا بشقة، مفتاح شقة. يا ما بعرف نكاية بالدولة نكاية بنفسهم، الله يستر علينا وعلى وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا سوا نتوقف مع خبر كمان حلو، مهرجانات جرش رح يفتتحوا موسم الصيف. طيب معقولة يعني انه كل البلدان عندها ثقافة حياة وما دخلت لا بإسناد غزة ولا بإسناد إيران وعايشين، ومنهم مصر والأردن وسوريا، وما أدراكم شو هي سوريا؟ يعني بعد شوي رح نشوف إنه نحن هون عم ندمر نفسنا وسوريا 4 مطارات تصلحت وتجددت وتعاون مع الدول كلها سوا. يعني سوريا وما أدراكم ما سوريا، ونحن عم ندمر نفسنا. إذن مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن الدورة 40 ب 22 تموز رح ينطلقوا بمشاركة مجموعة من النجوم العرب واللبنانيين، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان ووزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدي أعلن أنه هالمهرجان بجرش رح ينطلق ب 22 تموز. فنانين أردنيين منهم ديانا كارازون و ماجد الرومي وجورج وصوف. جورج وصوف مع المايسترو إلي العليا عندهم حفلة السبت 25 تموز على المسرح الجنوبي بجرش. مروان خوري وعبير نعمي كمان أمسية بأول آب، ويختتم المهرجان بسهرة يحييها تامر حسني. عم نذكرهم ونحن عنا مهرجانات كمان بدولة الإمارات عاملينا، التغت المهرجانات هون بلبنان للأسف لأنه العالم خايفة. فمن هالمنطلق هيدا ننبسط هيك إنه نقول إنه في ناس تانين بعدهم عايشين ثقافة الحياة عندهم، ومنهم دولة الأردن الشقيقة والحبيبة والصديقة لوطننا لبنان ماجد الرومي. إذن بتطل على المسرح الجنوبي مبدئيا ب 22 تموز او ب 23 تموز. ب 22 تموز مثل ما قلنا ديانا كارازون مع فنان اردني، وب 23 تموز السيده ماجده الرومي. خلينا نسمع سوا اغنيه للفنانه ماجده الرومي من الحان والدها حليم الرومي، كلمات الاخوين رحباني. اغنيه حلوه كتير رائعه جدا بكلامها وبلحنا وبصوتة ماجد الرومي سلونا. قولوا لها لأختي المها أن ما كان ذاك

صوتك عالي جبل لبنان، صوت الأصالة اللبنانية. وهذا المساء سيقبل صحبي فنسهر حتى الصباح. اشتقنا للسهرات الحلوه.

رائعة ماجد الرومي صوتا، الأخوين رحباني كلاما، وحليم الرومي لحنا. سلونا والإذاعة جبل لبنان، والسيدة ماجد الرومي تطل على المسرح الجنوبي في جرش ب 23 تموز من الله رات. وعبال احتفالياتنا بوطننا لبنان وإيماننا بهالوطن. صوتك عالي جبل لبنان، رقم اللي بنتهي بالأربعة واحد أربعة بليز. ليه؟ بلا جبل لبنان تفضل شارك، أهلا وسهلا، بس مش بالاتصال. إذاعة الجبل، نعم، إذاعة الساحل وإذاعة البقاع وإذاعة الشمال والجنوب وبيروت الكبرى والإدارية، أهلا وسهلا فيكم. يلا بس ما تطلبنا بعد

0: وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد في وطني وطنكم لبنان؟ وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص اليوم الساعة 10:30 قبل الظهر يرعى المؤتمر الدولي بعنوان المرأة في موقع القرار على مسرح بلدية الجديدة البوشية السد. تحية لك وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص. بعد 2:30 رح يكون على مسرح بلدية الجديدة البوشية السد ودعوة عامة للجميع، المرأة في موقع القرار. تحية لأهلنا بجديد البوشية السد ورئيس البلدية المحامي أوغوست باخوس. هيدي سقفتنا، هيدا نحن، المرأة في موقع القرار والسلم والشرعية في وطننا لبنان. والمرأة اللي هي 51% من المجتمع اللبناني حسب الإحصاءات، فلازم يكون إلن 51% من مواقع القرار، مش هيك؟ حضرة الوزير الدكتور بول مرقص، صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 تحية للي بعدهم معنا سهرانين بالقارة الأمريكية وبكندا. مستمع بعت لي محامي حاطت شارة حديدية خلافاً لقانون السير داخل لوحة سيارته تويوتا. قاضي ولا محامي؟ خلينا نكبر ونشوف. قاضي دخلكم مستمعنا الكريم، مغامقة شوي صغيرة الصورة. تويوتا راف فور رقم رباعي، بس اكتب لي قاضي ولا محامي وانت صورتها. يلا كل مستمع مراسل، أهلا وسهلا فيكن. إذاعتكن جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت اجتماعه الدوري يوم الجمعة في 8 أيار 2026 برئاسة النقيب الأستاذ عماد مارتينوس وحضور أعضاء مجلس النقابة. من ضمن البنود الواردة على جدول الأعمال تم التداول بدورة الجدول العام، واتخذوا قرار بفتح دورة الجدول العام لهذه السنة، وببلشوا يقبلوا الطلبات ابتداء من 15/5 لغاية 15/6/2026 ضمناً، على أن تجري الامتحانات وتحدد المواعيد للاختبارين الشفهي والخطي بعد العطلة القضائية. ثانياً، إدارة مالية للنقابة. اتخذ مجلس النقابة القرار بتعيين مدير مالي للنقابة، وذلك عملاً بالتقرير الصادر عن شركة التدقيق المالي فورفيس مازاراس. إذن خبراء ماليين واقتصاديين لدرس كيفية حماية مالية نقابة المحامين واتخاذ القرار بفتح حسابات مصرفية في الخارج. وفوض النقيب مهمة اختبار واختيار المصرف المناسب في الخارج. التدقيق المالي، أعلم النقيب مارتينوس مجلس النقابة أنه استلم من شركة فورفيس مازاراس تقرير التدقيق المالي للعام 2023-2024، وبأن الشركة المذكورة سوف تقوم بتسليمه التقرير العائد للعام 2024-2025 فور الانتهاء من إعداده. رابعاً، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. نقيب المحامين أعلم مجلس النقابة عن استلامه التقرير المتعلق بوضع النقابة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعن المتوجبات والمتأخرات المستحقة للضمان، وعن كيفية تسديدها بهدف إعادة تنظيم وتحديث ملفات مستخدمي النقابة مستخدمي النقابة تبعاً. نقابة المحامين

0: إذن وأربع مقررات إدارية تنظيمية. نقيب المحامين الأستاذ عماد مارتينوس وكل محامي من مستمعي جبل لبنان، نحن وياكم إيد بإيد بخدمة وطننا لبنان، بخدمة الشرعية اللبنانية مع القضاء اللبناني وجسم المحاماة. صوتك عالي جبل لبنان. الرقم اللي ينتهي بالأربعة 470 حسام حليمة. صباح الخير يا حسام. حسام حاجة بقى تطلبنا على الهواء، بعت رسالة صوتية أو مكتوبة، أهلا وسهلا فيك. رسالة صوتية بنسمعها.
1: صباح الخير أستاذ جوني، كيفك؟ وحياتك بدي ألفت لك نظرك من الكازينو لطباية، في له شي 20 جورة عم يسببوا حوادث، وحياتك بركي هالمسؤولين حدا بيهتم بالجواري يعني يرقعهم شوي. عمال معروف.
0: أكيد.
1: شكرا.
0: أكيد عم يشتغلوا، عم يشتغلوا على الأوتوستراد هلأ كمان من البترون جبيل عم شيت باتجاه بالاتجاهين، الله يعطيهم العافية. رغم الدمار اللي عم يطال وطننا لبنان، وزارة الأشغال الوزير رسامني الله يعطيه العافية عم يشتغل وعم نشوف نتائج بإذن الله رغم الدمار اللي عم يطال وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، وماذا بعد بوطني وطنكم لبنان. مناقصة رقم 6، مناقصة صناعية للعام 2026، شراء جليسرين وبروبيلان جليكول لزوم الصناعة الوطنية. تجري إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية مناقصة بطريقة الظرف المختوم لتلزيم شراء مادتي الجليسرين وبروبيلان جليكول لزوم معمل السجائر في الحدث. إن حق الاشتراك بالمناقصة ينحصر بالشركات العالمية عبر وكلائها المحليين. الراغبين بالاشتراك فيهم شوفوا أولاً الإعلانات موجودة بكل الصحف اللبنانية الصادرة اليوم. وفيهم أيضاً الراغبين بالاشتراك سحب دفتر الشروط من مركز الإدارة بالحدد بيروت، مصلحة المشتريات طوال أيام الأسبوع خلال الدوام الرسمي. وأكيد للمزيد من المعلومات الرجاء الاطلاع على الموقع الإلكتروني لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الرجي www.rltt.com.lb. تحية لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الرجي، دائما بخدمة وطننا لبنان، بخدمة الشرعية اللبنانية. المدير العام للرجي المهندس نصيف صقلاوي وفريق العمل الله يعطيكم العافية، تضلوا بخدمة أرزة لبنان وشرعية لبنان. إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية من الإدارات اللي منفتخر فيها، مثل ما كتب على لوحة الشرف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أثناء زيارته بوقت سابق للرجي بالحدد. إدارة يفتخر فيها ترفض الخزينة اللبنانية بمداخيل تقدر بملايين الدولارات. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة صوتية.
2: صباح الخير استاذ جوني، الله يعطيك العافية يا رب ويقويك. أنا بعت لك فيديو امبارح بخصوص دولة أمن الدولة، نشروا زميلك عبد الأمين على الجديد، ونحن قلنا لك انه نحن للاسف انه اهل بعلبك ما طلع لنا شيء بالمحافظه بعلبك الهرميل. تاني شيء نتمنى عليك جدا جدا يا سيد جوني، استاذ جوني، نتمنى عليك انت يا ادمي انه توصل لفخامه الرئيس جوزيف عون، لانه نحن بعهد الرئيس اتفقنا خير انه اولادنا كلهم يوصلوا لحقوقنا، وهيدي الواسطه ومن هون ومن هون ما بقى بدنا منها، وكل انسان لبناني شريف لازم يوصل لحقه ووظيفته. هيدي الواسطة صارت ورا ظهرنا وتفقلنا كتير نحن فخامة الرئيس. نتمنى عليك جدا جينا توصل هيدا الفيديو لفخامة الرئيس الجمهورية. والله يقويك يا رب ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا رب. الرقم اللي منتهي ب800. نحن متابعين كل قضاياكم. والسيد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بيسمعكم وبيسمع أصواتكم مع فريق عمله. فطمنوا بالكن عم توصل أصواتكن العالية، ولكن الله يساعد هالرئيس الآدمي على اللي عم بيصير بوطننا لبنان. جينا بدنا نعمر، بدنا نرجع نعمل مترو، بدنا نعمل أنفاق، بدنا نعمل تطور وحضارة بوطننا لبنان. إجينا التدمير والمساندة اللي دمرت الوطن. هلأ صرنا على مشارف السنة الثانية، وطن مدمر. بدل ما نطور الموجود صرنا هلأ بدنا نرجع نعمر اللي تدمر نتيجة حرب المساندة غير الشرعية. يا الله يساعده هالرئيس على كل الملفات، ونحن عم نساعده بأصواتنا العالية وإذاعة جبل لبنان وصوتكم العالي. صوتك عالي جبل لبنان. اقتراح أنه نسمع كلمة مدتها دقيقتين لبشير الجميل الرئيس المنتخب الذي اغتيل. نسمع سوا قبل ما صار رئيس جمهورية هذا الكلام.
3: أنا مني ناطر من أي طويل عمر يعطيني شهادة حسن سلوك لأنه عطيته تصريح أنه أنا عم دين التعامل مع إسرائيل وزحلة بعدين تكلها أو شمال يكلها أو أي منطقة لبنانية تكلها. أنا مني عم فتش على شهادة حسن سلوك، أنا عم بتفاوض من الموقع يلي أنا فيه. بدكم تقبلوني مثل ما أنا وبدكم تتفاوضوا معي مثل ما أنا. القصة اللبنانية وجود 30,000 جندي احتلال غريب على أرضنا، والقصة وجود 600,000 لاجئ فلسطيني على أرضنا. مش المشكلة إذا منصرح أنه فكينا ارتباطنا مع إسرائيل أو ما فكينا مع إسرائيل. منرفض تتميع قضيتنا ومنرفض أنه ترجع قضيتنا تتحجم إلى حجم تصريح فك ارتباط مع إسرائيل أو عدم إعطائها التصريح. مش هيدي المشكلة اللبنانية. وقت اللي بدهم يطلبوا منا قطع أي علاقة مع إسرائيل نحن مستعدين نبحث هالموضوع هيدا، بس منحب نقلهم للعرب إنه وقت اللي وقعت الدمور ما كان عنا علاقات مع إسرائيل وما انعملت هالعلاقات إلا وقت اللي السكينة كانت على رقبتنا وعلى خوانيقنا. واليوم لولا ما كان في إسرائيل يمكن كمان زحلة ما كانت بقيت. إذا انعطى موقف من إسرائيل ما بعرف بكرة إذا ما بيطلبوا منا موقف من الفاتيكان، وإذا عطينا الموقف من الفاتيكان ما بعرف إذا ما بيطلبوا بكرة موقف منا من القمر، لأنه ما قصة إسرائيل قد ما قصة تركيا. خلي العرب يكون عندهم الشجاعة يعترفوا إنه سوريا بدها تبلع لبنان وعم بتحط الحرفة ورا الحرفة للضمة هون للضمة عم بتنكل فينا. قصة إسرائيل قميص عثمان، خليهم يطلعوا منا ويطلعوا للحقيقة بالواقع مثل ما هي.
0: إذن اقتراحاتكم على الرأس والعين. بشير الجميل بموقف سابق لألو، وأكيد رئيس منتخب للجمهورية اللبنانية تم اغتياله. 21 يوم ولبنان رجع فات بمرحلة جديدة. خلينا نسمع سوا اسمي كتبته على حد السيف، كلمات وألحان أنطوان جبارة وإنشاد سامي كلارك. جبل لبنان. اسمي كتبته على حد السيف، اسمي كتبته. إذاعة الأرز اللبنانية والشرعية اللبنانية، إذاعتكن جبل لبنان.

بعد شوي ضمن فترتنا خلافات ليلية وتوتر من صيدا لبيروت بين النازحين. وشو صار بجونيه؟

بعد شوي بفترتنا ليلة شد الشعر وخلاف النسوان بجونية. الله يساعدنا على هالوطن.

0: وطننا لبنان بده يخلق من جديد، وما في شيء رح يخلينا نكره وطننا لبنان أو نكره الشرعية، ونحن صامدون. ومن المؤسسات الصامدة بوطننا لبنان مؤسسة حلال جروب، حلال رينتكار، مؤسسة صامدة بخدمتكم، بخدمة السياحة اللبنانية، بخدمة الاقتصاد اللبناني، تأجير سيارات وبيع سيارات مميزة جديدة ومستعملة. حلال جروب لتأجير السيارات، حلال رينتكار، وعرض لمستمعي إذاعة جبل لبنان لا يقاوم، عرض مهم جدا هالأسبوع، وإذا مددوا الأسبوع المقبل بس أنتوا استفيدوا مستمعينا هالأسبوع، عرض خاص ومميز مستمعي جبل لبنان. كيا بيكانتو براند نيو موديل 2026، فيكن تستأجروها لمدة شهر بمبلغ $450 بدلا من $750. كيا بيكانتو 2026 أو سوزوكي سويفت براند نيو موديل 2026 سبيشال أوفر، أهلا وسهلا فيكن. يعني بصير على الإيجار الشهري يعادل $15 يوميا، وهذا سعر مميز جدا، هدية لمجتمعنا اللبناني ومستمعي إذاعة جبل لبنان من حلال رينتكار، حلال جروب لتأجير وبيع السيارات. 2500 سيارة من مختلف الأنواع، من الصغيرة من البيكانتو والسويفت سوزوكي لجيبات، ولكل احتياجاتكم، مواكب الأعراس، المواكبة، السيارات المصفحة. حلال جروب من المنصورية لكل لبنان، شركة تأسست على يد الأستاذ أميل حلال، وبخدمتكم على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، وبأسعار مميزة جدا لمستمعي جبل لبنان. حلال رينتكار، حلال جروب، 03-166-711. حلال رينتكار كمان 71-166-711. إضافة لعرض أجير السيارات صغيرة هالأسبوع ب $15 يوميا للإيجار أقله لمدة شهر، إضافة لميزة موجودة بحلال رينتكار، تستأجروا سيارة وبتتملكوها بنهاية الأجار، كمان عقود خاصة ومميزة، الإيجار التمليكي. حلال رينتكار، حلال جروب بخدمة وطننا لبنان، 03-166-711. زوروهم على السوشيال ميديا at حلال جروب رينتكار. صوتك عالي جبل لبنان. يعني المستمع الناشط ديب دغري صور لي سيارات لحلال رينتكار موجودين بمختلف المناطق اللبنانية، في هيونداي، حلال رينتكار رقمها 669126 على ميم. ميرسي يا ديب وكل مستمعي جبل لبنان.
1: مستر جوني صباح الخير لك وللكل يا رب. هيدي كمان هيدا فان مرتب وكبير واتشوان يعني، وبساع بساع وخرج مشاوير كبيرة بلبنان. وهي حلال، هي حلال يعني، عم نرصدهم وين ما كان وين ما كان. هلا ما فيني ابعت لك كل يوم، كل يوم بشوف 10-15، انه عم بعت لك اذا بدك بالهيك بالكاتيجوريز بالسيارات والجيبات والفان.
0: نعم.
1: هلا الاخبار السياسيه بتعرف منين بتبلش ومنين تخلص. انا عم جرب ضوي دائما عن الاشياء اللي البوزيتيف للاقتصاد اللبناني ولحركه السياحه بلبنان، بس بدها ضربه بيد، هذا مثل بيقولوا ضرب بيد من حديد، لحتى هدول مثلا شركه حلال لحتى تمشي اكثر، بدك سواح، بدك ناس من اللوكل، قد بده يستاجروا كم سياره. بس الاتكال دائما على المغتربين، وعلى المغتربين اللبنانيه والغير لبنانيه. يسعد صباحك.
0: برافو عليك يا ديب، صح. نتكل على بعضنا أكيد بالأزمات، ولكن اتكالنا على السياحة، على اللبنانيين المغتربين اللي بيجوا بيستأجروا سيارات، وعلى الأشخاص اللي كمان بيشتروا سيارات بوطننا لبنان من كل الأنواع عبر حلال جروب حلال رينتكار، شركة صامدة عندكم مواكب الأعراس، مواكب الخطبة، ومثل ما قال ديب وصور لنا فيكن تستأجروا فان، باص، بولمن مع سائقين بيرافقوكم دايما. الله يروق البال ويهدي البال بوطننا لبنان لحتى ترجع كل المؤسسات ومنهم حلال رينتكار تخدم أكتر وتكون صامدة أكتر وتكون النسبة التشغيلية أكتر من 5% و10% تكون 100%، ويضطروا كمان يشتروا سيارات إضافية لأسطول حلال رينتكار ويزيدوا عن 2500 سيارة. الله يوفقنا بخدمة وطننا لبنان والاقتصاد اللبناني والمؤسسات اللبنانية الصامدة اللي كلنا بدنا ندعمها، ومنهم حلال رينتكار. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لكل السهرانين معنا بالقارة الأمريكية وبكندا، تحية لكم يا أهلنا المغتربين والمغتربات. لإعلاناتكن بجبل لبنان 70-220-888 بريك ومنرجع ماذا بعد بوطن لبنان، المزيد والمزيد.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
3: يا حلو
4: ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
5: خلص الدمع من عيوني ونسيت
4: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
4: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
0: هيدي سقفتنا، هيدا نحنا بدبي أوبرا. الفنان آدم بعد شوي رح نسمع صوته بأغنية حلوة كتير، مثل كل أغاني الحلوين. تويو تو سي الاستاجيهات جابرييل المر، ستار سيستم، سيز أمين أبياغي، أغاني أغاني، مدام جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر، بخدمة السياحة اللبنانية، بخدمة ثقافة الحياة بوطننا لبنان. اضطرينا أنه نأجل بعض المواعيد بلبنان حتى أشعار آخر، لأنه الدمار بعده مستمر والحذر بعده مستمر، ولكن رح نبقى ونستمر. ومهرجان أعياد بيروت العريق رح يرجع ببيروت الإدارية. ترقبوا مواعيدنا عبر إعلانات جبل لبنان. بالنسبة لمحبي الموسيقى بوطننا لبنان أيضا، بتصرفكن مؤسسة لكل ميلومان، شباب وصبايا محترفين أو مبتدئين بالموسيقى، ما قلكن إلا إنسترومنتس جراج بمبنى إذاعة جبل لبنان بالأشرفية فسوح. أسعار رائعة جدا لمستمعي إذاعة جبل لبنان. عم تسمعوا البروموسيونات وفي تنزيلات على مختلف آلات الموسيقى، وهيدي سقفتنا وهيدا نحنا. Instruments Garage، أشرفية فسوح، مبنى إذاعة جبل لبنان، بخدمتكن. صوتك عالي جبل لبنان. فيكن تدفعوا بدل دخول 200,000 ليرة لبنانية وتمارسوا الجنس. أكيد نحن حكينا على الموضوع مبارح وقولت مبارح مع المستمعين بمنطقة برج حمود النبعة، إحدى السينمات القديمة، بفوت الإنسان بيدفع 200,000 ليرة بيمارس الجنس إن كان مع شاب أو كان مع بنت. خلينا نسمع ريبورتاج تلفزيون الجديد عن الموضوع. آخ يا إنسانيتنا، آخ آخ، شو في موبقات. يلا،
7: بعد ما عرفنا بتحويل سينما لمكان لقضاء الحوائج الجنسية، ما ترددنا وتوجهنا مباشرة لمنطقة برج حمود.
8: هلا المبنى اللي حطوا حلو الظهر.
9: هلا سينما.
8: هلا بيعرضوا موفيز وهيك يعني؟
9: مش وحدة من
8: كيف يعني؟
9: لوط.
8: شفت تركينه؟
9: ما في دم.
8: ما بتعرفوا من صاحبه؟
9: ما بعرف، حدا مستأجر من حدا.
8: ولا مرة حدا جاي كابسه مثلا؟
9: ولا مرة.
8: وقد ايش صار هو فاتح تقريبا؟
9: هون تمام.
8: ولا مرة شايفين صاحبها. واللي هون مين بيشتغل فيها طيب؟
9: موظفين
8: لبنانيين بيشتغلوا فيها؟ طب على القليل البلدية ما فيها تتحرك؟
9: يا أخي يعني من أكثر ما بعزتين تحتروه بشمع أحمر
8: لهايدي؟
9: ايه، وولا تتحوق يعني مدعومة تقل الدرك يعني.
8: هيدي شو اسمها اللي هون؟
9: خنات.
8: ما هيدي كلها أمراض.
7: وهون فتنا على المحل لنعرف تفاصيل أكتر. كانت الصدمة.
10: هلا أنا كحدا المقلقس عم بيجي لهون، ما قولي شي مرة حدا يطب علينا.
11: هيدي شو بك بالله
10: شو
11: حدا يطب علينا؟
10: طبوا علينا.
11: شو كده؟
8: مرحبا، كيفك؟ تمام؟
3: عدلت خلية؟
11: ميتان
8: الله هول ميتان؟
11: على وزارة.
8: معقولة حدا يطب علينا؟
11: لا لا لا
8: في سيف؟ رواق؟
11: طبعا سيستم عين الله على إيش الله
8: أوكي
11: يعني لو سمح الله إذا صار ما صار فيه أنه مش من جرم المكبول يعني كيف؟ يعني أنا موجود هون واللي بده يصير عليكم بصير علي أبدا
8: أوكي أبدا كيف؟ بس امبارح شفت ناس كان هيك عم يعمل مصر بعض وهيك
11: هلا بصير بتصير

0: كان للأسف يعني سمعناهن ناس عم تمص بعضها جوا. مصطفى
1: شو عم تسمع؟
0: ماشي معي وانت تبويس وغير تبويس
1: شو؟
0: سمعني هون عم يفوضوا على التبويس وغير. أخ يا بلدنا لبنان، هيدي يجب أن تقفل إلى الأبد بالشمال الأحمر، أمنياً بلدياً بلدنا فالت ببعض المطارح، ويجب تفتيح العيون أكثر. وميرسي كتير لكل شخص من مراسلي إذاعة جبل لبنان منضوي حنوي هنا على هالموضوع وزملائنا الإعلاميين. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ شركة لبنانية عربية أوروبية بخدمة وطننا لبنان سياحياً، من خلال خدمتكم بالسياحة العلاجية والسياحة التاريخية والاجتماعية. عرسان أشخاص بحبوا أنه يتنقلوا بين البلدان. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز، شركة لبنانية عالمية بتقدم تجربة متكاملة بتجمع بين السياحة، الاستجمام والعلاج الطبي بأجمل وجهات أوروبا، تشيكيا، سلوفاكيا، النمسا وهنغاريا وغيرها. خبرة بلشت عام 1987 وإدارة فروع بدبي، ببيروت وببراغ. زباين ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز بيساعدوكم بحجوزات الفنادق والمنتجعات الصحية، تذاكر السفر، التأشيرات الفيز شينغن، تنقلات من وإلى المطار، التأمين السياحي على وجودكم صحياً واجتماعياً وأمنياً برات لبنان، وجولات سياحية مميزة ومتابعة، هيدا أهم شيء، متابعة ومساعدة شخصية طوال هالرحلة. أهلا وسهلا فيكم. كوبلات مجموعات ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز، برامج سياحية علاجية واستشفائية بأشهر المنتجعات الأوروبية ومنهم كارلو فيفاري بتشيكيا وبيستاني بسلوفاكيا، مياه معدنية علاجية والوحل الطبي، الطين الطبي، استرخاء، تحسين الصحة، علاج مشاكل المفاصل والعظام والجهاز الحركي. إذن مع ألتا رحلتكم بتصير أسهل ومريحة جدا، بيهتموا بكل التفاصيل، سفر فاخر وآمن ومنظم بأفضل الأسعار والخدمات. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز 76-83-83-03. أهلا وسهلا فيكن 76-83-83-03، وسفر ممتع للأماكن التاريخية والمنتجعات الصحية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ إذن المطالبة بتحويل سوق الخضار ببيروت لمركز إيواء مرفوض، لأنه الدولة اللبنانية مخصصة ولأصحاب الحاجات الخاصة والأشخاص العاديين بالمدينة الرياضية في 15 أوضة غرفة و15 تواليت حمامات مخصصين لأصحاب الحاجات الخاصة. مشان هيك يا سيلفانا لقيس وكل النقابات المتعلقة المدافعة عن حقوق المعوقين وأصحاب الحاجات الخاصة، إذا بتعملوا معروف ما صارت القصة قصة مصادرة، يعني بتروحوا على المدينة الرياضية أو مثل ما قال أحد الأشخاص المسؤولين إنه هيدا سوق الخضار بمنطقة سوق الخضار والفاكهة بأرض جلول ببيروت، تابعة لبلدية بيروت وأنشئت من أموال بلدية بيروت منا بتصرف النازحين اللي بدون يفوتوا بالقوة ويستخدموها. نعم نقيب تجار الخضار والفواكه بالمفرق سهيل المعبي تحدث إلى وسائل إعلام مبارح وقال نرفض بشكل قاطع استخدام سوق الخضار الحالي كمركز إيواء، الطرح غير مقبول إطلاقا، السوق حصرا لتجارة الخضار والفواكه لأهل بيروت ولا يجوز استخدامه لأي غاية تانية. إذن هدد بشكل واضح نقيب تجار الخضار والفاكهة بالمفرق سهيل المعبي بأنه بده يكسر له إجري لكل شخص بده يقرب على سوق الخضار ببيروت. فلشو تتكسروا إجريكم أصحاب الحاجات الخاصة؟ سيلفانا اللقيس تفضلوا على المدينة الرياضية، وإلا كل واحد يدبر حاله. ما في مصادرة واجهة بيروت البحرية، مصادرة أماكن تانية، وتهديد أنه نحن ما بنطلع من هيدي الخيمة على واجهة بيروت إلا شقة بمفاتيحة بتكون تسلمونا إياها. هيدا صار عهر وصار بطر وصار تحدي للسلطة اللبنانية وللمجتمع اللبناني، وهيدي شغلة مرفوضة. صوتك عالي جبل لبنان، وآخ يا وطننا لبنان. ماذا بعد بوطن لبنان؟ بعد البريك مباشرة نستعرض ما يرد في لبنان فايلز على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع آخر الأخبار. جبل

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتقس اليوم.
2: ايه والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
1: قول الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
2: حتى البنزين غلى وبده يغلى بعد.
1: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
2: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
1: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
2: والله يا عمو كل شيء وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
1: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب هلا بوصلي، بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلف الشباب، مركزية شباب انتبهوا منيح، سمعت خبرية انه ما راح يكون في بنزين بقى بالسوق، فروحوا عبوا بنزين فورا هلا، دبروا حالكم.
3: شباب؟
1: ايه اكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
2: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص. شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
1: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل؟ يا وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: هيدي هي إشاعات، الحمد لله أنه متوفر كل شيء، بنزين ومزود، وفي عنوان من العناوين الموثوقة بوطننا لبنان ومصدر شرعي للبنزين غير المغشوش والمزود غير المغشوش، كورال أويل لبنان، سلسلة محطات كورال بمختلف المناطق اللبنانية بتصرفكن بكل أمانة أكيد وبالأسعار الرسمية. أهلا وسهلا فيكم لكل الخدمات بكل المحطات المنتشرة بمختلف المناطق اللبنانية لشركة كورال العريقة اللي صار عمرها 100 سنة وبخدمة وطننا لبنان أيضا من سنوات طويلة. كورال بتروليوم لبنان، بس تتعودوا عليهم، على الأقل محطة حد بيتكم، محطة حد شغلكم لكورال، ويشوفوكم الشباب دايما عندهم غيار زيت، غسيل سيارات، تعبئة بنزين والمزود لبيوتكم ومؤسساتكم ومصانعكم. أكيد بالأزمات كورال بتضل حدكم مثل ما أنتم موجودين كزبائن دائمين ومحبين لكورال بتروليوم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إذن ليلة شد الشعر بجوني، شو صار امبارح بالليل؟ خلاف على موقف سيارة، إشكال بين مجموعة من النسوان، هلأ صاروا رجال عم يتدخلوا تيردون عن بعضهم على الطريق العام بجوني، تحولت هالطريق لساحة معركة شد شعر، تضارب بالأيدي نسوان ببعضهم، ليلة شد الشعر وفوضى، وصاروا هالناس واقفين، الناس عم تصوروا، الناس عم تحاول لهله يا صبايا بعدوا عن بعضكم. بلشت القصة، إحدى السيدات وقفت سيارتها، عرقلت سيارة تانية كمان عم تسوقها سيدة، وتدخلوا نسوان تانيين، وصار مثل ما قلنا خلاف نسوان ببعضهم، وتوسع الخلاف بشكل كبير. خلينا نسمعهم بالصورة الصوتية، يعني الفيديو موجود عندي، بنسمعه بالصورة الصوتية شد الشعر بجوني على الأوتوستراد. نعم. هذا صوت النسوان هنو عم بيصرخوا، الشباب يردون عن بعضهم ويرجعوا يقربوا، كل وحدة تتلقط، وخاصة اللي شعرهم طويل أكلوها منيح. يعني ليلة شد الشعر بجونية، الله يساعدنا، الله يساعد هالوطن. حفلة جنون عسكرية واجتماعية وسواقة بطريقة غير أخلاقية. يعني بتقله للمواطن انت عم توعيه don't text and drive، ما تقعد تشتغل على الواتساب. بتلاقيهم ماشيين بسرعة 20 كيلومتر بالساعة عشمال الطريق على الأوتوستراد، مفروض تكون السرعة 80-85 كيلومتر 90 كيلومتر، ماشي بسرعة 20 كيلومتر، بتزمر له، بيروح شوي يمين شوي شمال، ببين عم يلقلق متكنه سكران، دغري أنا بقرب على يمينه بشوفها أو بشوفه عم يشتغل text and drive، drink and drive، كله فتك وضحايا على طرقاتنا. وإضافة ل مثل ما قلنا حفلة الجنون وشد الشعر بجونية ليلة مبارح. صوتك عالي جبل لبنان، ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري. آخر الأخبار، قتيل نتيجة حادث صدم على أوتوستراد حالات المسلك الشرقي. حركة مرور كثيفة على أوتوستراد زوق مصبح جعيتة بالاتجاهين. كنا مبارح حكينا باتصالنا مع رئيس بلدية زوق مصبح أستاذ إلي توفيق صابر، وقال إنه في مشروع التفافي، يعني ما بنعود نعلق بعجلة السير، بس نطلع من مفرق يسوع الملك، بنصير ضمن إطار نطاق بلدية زوق مصبح وصولا لقبل طريق جعيتا. هالعجقة عم بتصير نتيجة وجود محلات على يمين وشمال الطريق. أعلن الأستاذ إلي صابر رئيس بلدية زوق مصبح أنه في مشروع لطريق التفافي، يعني اللي ما بده يشتري شيء من هالمحلات هيدي بده يوصل على أعالي كسروان، ما قالوا مصلحة يعلق بالعجقة، في مشروع من هالنوع، ولكن للأسف ما بعرف اختفت مصرياته لهالمشروع. نعم، فالله يعطي العافية رئيس بلدية زوق مصبح. وطريق زوق مصبح باتجاه جعيتا بالاتجاهين طريق فيها مؤسسات على يمينها وشمالها مثل أوتوستراد جوني، وعقبال ما ترجع تجي الاستثمارات الخارجية والقروض بالضاد، قروض يقرضونا الدول اللي بترجع توسق فينا، بس انه مش انه يقرضونا او ينسرقوا او يروحوا على الدمار لا سمح الله. فتحية لكل العرقانين بعجقة السير على طريق زوق مصبح جعيتا بالاتجاهين، واللي بشوفهم كل يوم خاصة بساعات بعد الظهر وبالويك اند اللي طالعين على اعالي كسروان عم يعلقوا بهالخنقة بزوق مصبح. وإن شاء الله يا رب نحن ورئيس البلدية بلدية زوق مصبح نقدر نرجع نجيب اللون ويصير في الطريق اللي بتوفر على الناس العلقة بالعجقة بزوق مصبح. صوتك عالي جبل لبنان. نتابع مع لبنان فايلز، 6 جرحى للأسف خلال 24 ساعة الماضية. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز: رجل بن فرحان في بيروت، الرياض تغير قواعد اللعبة في لبنان، من خلال تعيين سفير جديد رح نتعرف عليه بالأسابيع المقبلة. هيلدا المعدراني كتبت في لبنان فايلز: صيف النار والجوع، العد العكسي للانفجار بدأ. الله يستر وطن لبنان. وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز الأستاذ ديفيد عيسى: ومقال بعنوان بين الإمارات وبيروت هوة بين الطموح والوجع. المقال اللي كتبه الأستاذ ديفيد عيسى فقرت بأقلامهم بالصفحة الأولى الرئيسية من لبنان فايلز. وأبرز الفيديوهات بودكاست حكينات لبنان فايلز. نائب الأستاذ غسان عطلة حكومة كسلاني، وفكرته لنواف سلام عنده فوبي من الطيران، الله لا يسامحكم تجاه شهداء عبرة، وقد لا نصل إلى أي تفاهم مع حزب الله في المستقبل. إذن نائب الأستاذ غسان عطلة حكومة كسلاني وما إلا جلادة تشتغل. التفاصيل من خلال حكينات بودكاست بالفيديو لبنان فايلز. نتابع لبنان فايلز.com.

0: رشدان أمام القضاء بدعوى جبران باسيل إنفاذاً للدعوى المقدمة ضده من النائب جبران باسيل بتهمة القدح والذم. طلب القاضي الجزائي في جبيل من الممثل أسعد رشدان المثول أمامه في 16 من حزيران المقبل لاستجوابه. إذن رشدان أمام القاضي بدعوى جبران باسيل. وفي كواليس لبنان فايلز بالصورة موريس متى ومارسيل غانم. الصحفي الاقتصادي موريس متى يظهر بصورة دائمة في برنامج صار الوقت وفي نشرات الأخبار في محطة ام تي في. نشر صورة بتجمعه بالإعلامي مارسيل غانم وعلق عليها بالقول: الأستاذ مبارح واليوم وبكرة مش دايما لازم يكون في سبب لنعبر للناس يلي منحبونا. ونحن دايما عبر إذاعة جبل لبنان منقول العدالة للأم تي في، العدالة لستوديو فيزيون، والعدالة آتية بإذن الله، أتت وستأتي وستتطور العدالة. صوتك عالي جبل لبنان. وفي لبنان فايلز وسام حنا يزور الأب يوحنا. زار الممثل وسام حنا ومقدم البرامج الصديق وسام حنا زار الأب الحبيس يوحنا خواند في عيده 90، وكتب في هذه المناسبة: 90 عاما ولم يخفت نور الإيمان في قلبه يوما، بل صار أقرب إلى السماء، كأن السنوات لم تثقله بل زادته وقارا ونورا. جايب له قالب جاتو وسام حنا وعليه رقم 90 مع شمعتين فوق 9 فوق 0. وسام حنا الله محييك وقلبك الطيب وصلوات أكيد أبون الحبيس يوحنون خواند، يوحنا خواند. بركة بركة بركة. صوتك عالي جبل لبنان. إدمون ساسين وجائزة الشجاعة. المراسل الإخباري إدمون ساسين الذي انتقل أخيراً للعمل من تلفزيون الـ LBCI إلى التلفزيون العربي وبرز كمراسل ميداني، يتمتع إدمون ساسين بالمهنية والشجاعة، وهو مرشح ضمن منظمة مراسلون بلا حدود لنيل جائزة الشجاعة. ومن المرشحين لهذه الجائزة بالإضافة إلى إدمون ساسين مراسلون من الولايات المتحدة، إيران، فنزويلا وميانمار. لبنان فايلز وإذاعة جبل لبنان يتمنون للزميل إدمون ساسين دوام الصحة وكل التوفيق، والله يحميك يا إدمون. إدمون ساسين وجائزة الشجاعة. تحية لزملائنا بالLBCI وأيضاً زملائنا بالتلفزيون العربي اللي انتقل العمل عندهم إدمون ساسين. صوتك عالي جبل لبنان. أزمة في المدارس الخاصة في بيروت. علم لبنان فايلز أن عدداً كبيراً من المدارس الخاصة عمد لاستئجار مباني جديدة لمتابعة العام الدراسي بعدما تعذر استخدام المباني الأساسية لهذه المدارس بسبب إيوائها نازحين، بحيث تتحمل المدارس كلفة إضافية تصل إلى نحو $10 يومياً عن كل تلميذ، وفي المقابل يمنع عدد من أصحاب المدارس والإدارات من دخول مدارسهم أو الاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بها نتيجة أزمة النزوح، ما يزيد من حال الغموض والقلق بشأن أوضاع هذه المؤسسات ومستقبلها. مثل ما عرفنا وتابعنا نحن وياكم ولبنان فايلز وإذاعة جبل لبنان، خلعوا بواب المدارس من مدرسة الحريري الثانية بمنطقة برج المر البطريركية وغيرها من المدارس. وبتعرفوا كيف تابعنا كمان بالحرب الماضية، حرب إسناد غزة، كمان تابعنا خلع وكسر واقتحام مدارس رهبانية للرهبات ببيروت بكليمونسو وغيرها من المناطق. نعم هذا اللي صار، اقتحام وبيقولوا لهم نتيجة الموسيقى العالية واللطميات بهالليالي بيقول بقربوا هالناس اللي ساكنين بمحيط البطريركية مدرسة الحريري الثانية انه يا شباب الله يعطيكم العافية الله يرضى عليكم في عنا تلاميذ بدهم يروحوا على مدارسهم بكرة نحن كمان بدنا نروح على أشغالنا الله يرضى عليكم وطوا أصوات اللطميات وغيرها من الأناشيد الدينية اللي عم تتحدوا فيها المجتمع المقابل لكم والموجود حول المدرسة بيقولوا لهم روحوا استأجروا غير هون وروحوا سكنوا غير هون. نعم احتلال تدمير تخريب للأسف من بعض النازحين. هلأ ما حدا يقلنا أنه كلهم يعني كلهم لا، بس في نسبة 20 و30% و40% مدمرين للبيئة، مدمرين للنظافة، مدمرين للاجتماعيات من خلال رمي كمان الأكل بالنفايات هالنعمة اللي بتجيهم من المنظمات ومن كاترينج درجة أولى عم بيبعتولهم إياه هون بيكبوهم بالزبالة البعض. ها يعني إذا كان 20 أو 30% عم ينزعوا سمعة الباقيين من الأوادم اللي الله بلاهن بالطائفة 18 وبحزب عميل لإيران. يا الله يساعدنا. مؤشرات على ازدياد الأعداد. علم لبنان فايلز أن عدداً من مراكز الإيواء شهد خلال الأسبوع الفائت ارتفاعاً في أعداد النازحين إليها بعد إخراج المزيد من المواطنين من قراهم عقب التهديدات الإسرائيلية الأخيرة في الجنوب. وبحسب المعلومات تعمد العديد من العائلات إلى إبقاء أحد أفرادها بشكل دائم داخل مركز الإيواء لضمان بقائه في تصرفها وعدم إشغاله من قبل عائلة أخرى في ظل الضغط المتزايد على المراكز وارتفاع أعداد الوافدين إليها. هذه بمعلومات لبنان فايلز مؤشرات على ازدياد الأعداد. وامبارح شفنا كمان المشاكل بين حركة أمل وحزب الله العميل لإيران بشارع فتح الله وبمنطقة البسطة وبمنطقة البزري شارع البزري بصيدا قتلوا بعضهم النازحين. والله يستر ما يقتلوا بعضهم مع المجتمع المستضيف لألهم والمحيط فيهم نتيجة الإزعاجات اللي عم تصير من قبل البعض من البلا أخلاق واللي متحكمين بالمجتمع بالطائفة 18 وبلبنان. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضهم أنا وياكم يوميا وأنتم فيكم تزوروا لبنان فايلز على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. تحية لزملائنا وزميلاتنا بالموقع وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنتوقف مع وقفة فنية. خليكم معنا يا لبنانية.
1: أيام زمان تجمعنا
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
0: صوتك عالي جبل لبنان ورجعنا نحن وياكم يا لبنانية. 03-444-037 ومجموعة من الرسائل الصوتية قبل ما نتوقف مع وقفة فنية مع آدم والصوت الحلو.
3: صباح الخير. هلا إذا جبران بيصير بده يدعي على كل اللي عم يحكوا عليه يعني كل العالم حتفوت على الحبس، يعني إنه إذا واحد حكي صراحة غلط دغري بيتشكوا عليه.
0: نعم يسعد صباحك. بونجور مدام اللي رقم ما بينتهي ب001. يلا الله يسعدنا على جبران باسيل وعلى اسعد رشدان. يعني ماشي الحال، خلطه واصطدمت ببعضها. كمان رساله صوتيه.
4: صباحو خي جوني حبيب القلب، كيفك؟ تمام وحياتك جوني. اذا في حدا بدي اشتغل بالليل، اذا في حدا في شي شغلي بالليل، شوفير سيكوريتي فالي باركينج ضمن المتن، وانا بكون ممنونك خي جوني.
0: يا هلا ما بقى انه قلت ضمن المتن، فاذا الرقم 70 746 919 سائق او سيكوريتي أو فالي ضمن المتن 70-746-919. بخدمتكم نحن، الله يسر أمركم جميعا يا رب، ويرزقكم المال ويرزقكم الشغل، نضل محافظين على وجودنا على الأقل.
5: يسعد صراحة يا جوني، روحي ينقبروا اللي عمل الحرب، هو يأمنوا مساكن، مش نحن، مش الدولة، ما دولة عملت الحرب. وقت بيصير حرب بيعملوا حرب هني، بدون الدولة. وقت اللي ما بكون في حرب بيكون قاعدين مع حزب الشيطان.
0: نعم، رملي بتهي بالسبعة سبعة صفر يا حسام. الله يساعدنا، الله يساعدنا على شياطين الأنس. للأسف في شياطين الجن وفي شياطين الأنس، وسقفتنا هي سقفة الحياة بإذاعة جبل لبنان. أكيد نحن رجعنا فتحنا المجال أمام كل الآراء، إذا عنده سقفة الموت يتفضل يقول أنا بدي سقفة الموت وما بدي سقفة الحياة. مفتوح المجال لكم، قولوا اللي بدكم إياه. يا عم تسمعونا ومقهورين ما كنا فاتحين لكم المجال، فتحنا لكم المجال. 03-444-037. سقفتنا هي سقفة الحياة، محبتنا هي لأرض لبنان مش لأي وطن تاني، ومحبتنا للشرعية اللبنانية مش لأي شرعية خارجية تانية أو لا شرعية. ومشان هيك سقفتنا

صوتك عالي جبل لبنان. إذاعة الأصالة. آدم دبي أوبرا.

Adam Dubai Opera ...28 Ayar Jabal Lebanon

0: شكرا.
1: يخزي العين، يخزي العين على هالصوت. آدم ناطرينك أكيد كل اللبنانيين والعرب بدبي أوبرا ب 28 أيار. تحية لتويوتو سي، جهاد جابرييل، المور ستار سيستم، أمين أبياغي، وأغاني أغاني مدام جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر. الله يوفقكم بخدمة وطننا لبنان وبخدمة الفن اللبناني والعربي. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا يا لبنانية، ما بدنا غير السلم السلام تحت جناح الشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة عقارية بخدمتكم من خلال وجودها بلبنان وبدولة قطر. مثل كل المؤسسات اللي بخدمة المجتمع ودايماً عم نخبركن عنها. مؤسسة عقارية تستلم بناياتكن، المحفظة العقارية بيعاً وشراءً، شباب لبنانيين مع فريق عمل بلبنان وبقطر.

0: مكتب الجواد بإدارة فادي نصر، بيع وشراء عقارات وشقق سكنية جاهزة وقيد الإنشاء، إضافة لإدارة أملاككم. مكتب الجواد فادي نصار وفريق عمله بخدمتكم بلبنان 70-145-888 70-145-888 بلبنان، وبقطر كمان مكتب الجواد فادي نصار وفريق عمله بقطر 00974-66-33-0078. مكتب الجواد فادي نصار بخدمة وطن لبنان من خلال قطر ولبنان. صوتك عالي جبل لبنان. هول الصرافين على الرصيف بمنطقة راس النبع حد جامع العاملية. نعم الصرافين حق، مش حق عليهم، حق على اللي بنفعهم. يعني نحن منفوت على مكاتب الصرافة المرخصة، ومنهم مكتب الصديق إلي سرور، مكتب الصرافة طراد وسرور بمنطقة الدورة بالقرب من ميزون أم. فمنفوت نعرف تماماً أنه منبيع دولارات، منشتري دولارات، نتلقى دولارات بشكل شرعي ومنظم. فمن هالمنطلق هيدا ما حدا ينفع شخص حامل كمش الدولارات أو لبناني وبيبيعكم وبيشتريكم. ممكن إذا واجهتوا أي مشكلة تزوير أو احتيال، مين بتحمل مسؤولية؟ بتروحوا بتتشكوا وبتضيعوا وقتكم وبتضيعوا مصرياتكم. المكاتب الصرافة الشرعية المؤمنة مثل إلي سرور، نقابة الصرافين الشرعيين بوطننا لبنان بكل المناطق، مكتب ومرخص. صوتك عالي جبل لبنان. صباحو جوني من إلي، خلينا نفترض إنه المفاوضات زبطت واتفقوا والحزب ما بده يسلم سلاحه، شو منكون عملنا وشو الحل برأيك؟ لنترك let's wait and see. يعني نحنا عم نشتغل لدعم الشرعية، وشرعيتنا بدها تفاوض بكرة وبعد بكرة. الله يوفقهم رئيس الجمهورية والفريق المفاوض، رئيس الحكومة والفريق المفاوض اللي بعتوهم على أمريكا، منهم السفير كرم وسفيرتنا بأمريكا والسفير الأمريكي بلبنان، نعتبره لبناني منه فينا بس أكيد هو ممثل للرئيس ترامب. يلا الله يوفقهم ويبعدوا كاس الدمار عن وطننا لبنان. صوتك عالي يا جبل لبنان. عنوان من عناوين الثقة بوطننا لبنان: فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني، عروضات لغاية 16 أيار أو حتى نفاد الكمية، بس عروضات حلوة كتير. 16 صفحة، فيكن زوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، وزيارتكم مثل ما أنا زيارتي اليومية أو شبه اليومية الأسبوعية أو الشهرية لألكن، كمان فيكن توفروا على حالكن كتير بفهد جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة. لو كوبنهاج سوبريور هام لقية ب 3 دولار و 95 سنت. لكسكي كافيار بلاك أو ريد 200 جرام ب 8 دولار و 40 سنت. بن معتوق 180 جرام قهوة لبنانية معتوق ب دولارين و 40 سنت. وجبني ماركت أميرلاندر، أميرلاندر أو أميرلاندر إيمونتال وإدام لقية بدولار وخمسة وتسعين سنت. أميرلاندر بقسم الخضار والفواكه، الأرض شوكي بأربعة وستين ألف ليرة، وتفاح جراني أخضر مستورد بستمية وخمسة وعشرين ألف ليرة الكيلو. بفهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني، لبن خوري 2 كيلو ب 4 دولار و 20 سنت. ومشرومز فطر مقطع ماركة ديروني 400 جرام بتنكة حديد بدولار 20 سنت. ديجستيف دارك اور ميلك ماك فيتي 200 جرام بدولارين و 40 سنت. ستروبري مربى الفريز مشعلاني بمرطبان ازاز 360 جرام بدولار و 70 سنت بدل 4 دولار و 80 سنت. توفير كتير كبير. مربيات مشعلاني مربى الفريز دولار و 70 سنت فقط. توفير كتير كبير عليكم. اوشن جاردن موتارد ماسترد اوشن جاردن 397 جرام بدولار و 20 سنت. جبنة كيري 100 جرام بدولار و 20 سنت. سيبلو فيش فينجر علبتين كل واحدة فيها 250 جرام اثنيناتهم ب 4 دولار و 40 سنت. مياه اكوافينا اشترو كاترو 12 انية مي كل واحدة فيها 600 مليلتر 12 بدولار و 50 سنت. أكوافينا اشترو كاترو. بلان سولي بيبي كاروتس 400 جرام بدولار و 90 سنت. وفيلادا فيلادا ممسح على الأرض 3 ب 3 دولار و 95 سنت. كتير من الايتمز. بيرلا ألومنيوم فويل 25 قدم ب 85 سنت. محارم برستيج من فاين فاين برستيج 3 علب كل واحدة فيها 160 محرمة بدولارين و 95 سنت. فاين برستيج شاور جيل معه هدية لبتي مارسيز 650 مليلتر بدولارين و 60 سنت. لبتي مارسيي سانيتا لاندري ديترجان لترين ونص ب 3 دولار و 95 سنت. كتير عروضات حلوة على المواد الغذائية الأدوات المنزلية وغيرها. أوشن جاردن موتزاريلا برجر 400 جرام بدولارين و 70 سنت. إذن سيادكم بمحلة وأهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشاء المساء. فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلق نهر الموت باتجاه جوني. نهاركم سعيد من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. المستمع اللي عم بدق ومش إذاعة الجبل هون جبل لبنان حبيبي ودقيت لنا وقلت لك أكيد اكتب لنا ونحن بناخد كل الرسائل تباعا. كتب لأستاذنا في شي غلط بتسجيلي حتى ما نعرض. رجع كتب بعد شوي ما طول باله قال والله عيب أنا ساعة ناطر على أساس صوت الجميع ولو هيك بتعاملوا صوت الناس على القليل ردوا علي خبر ليش ما نعرض. رح نعرضه يا حبيبي رح نرجع سفقني ثلاث تسجيلات كل واحدة دقيقة. طيب رح نسمع التسجيل الأول وما في شي غلط نشوف غلط أو صح بنسمعك سوا. وأهلا وسهلا فيك بس طولوا بالكم مئات الرسائل عم توصل وعم ناخدها تبعا قبل ما ننهي فترتنا كل يوم.
1: يسعد صباحك أستاذ جوني وصباح كل المستمعين. أنا صراحة حابب أوجه هيك رسالة صغيرة إنه نحن أكيد يعني زعلانين على الوضع وعلى كل شيء عم بيصير بالبلد وما بدنا إلا كل شيء منيح للبنان. بس أنا صراحة إنه مستغرب وين القوى الأمنية وين الانتشار لتأمين عدم حدوث مثل الحوادث اللي قلت عنها كسر الزجاج وسرقة الممتلكات أو السيارات. يعني مطلوب وين ما في هيك شبهات مطلوب يتوجهوا وما درسوا يعني صراحة لأنه ما بيكف بس يوقع الفيس بالرأس نقول وأتت القوى الأمنية واستخدمها ما بعرف شو. كمان لو عزبتك إذا فيك تحط لنا غنية عادي عادي لنور الرحال. شكرا ويسعد صباح الجميع مرة تانية.
0: وصباحك. وين الغلط؟ نعرض صوتك ورسالتك ليش تترجع بعدين انه والله عيب وكذا. ليه؟ ليه هالكلمات؟ اهلا وسهلا فيك. رقم الانتهي بالـ 414 عبد القادر. يلا

صوتك عالي جبل لبنان، وتكرم عينك بما أنك طلبت نورة رحال، خلينا ناخد لها أغنية من أغانيها لنورة رحال. على فكرة ما عندك فكرة نورة رحال، بنسمعها سوا من إذاعة جبل لبنان. وتكرم عينكم يا شباب ويا صبايا، إذاعتكم جبل لبنان والصوت العالي للجميع. على فكرة ما عندك فكرة نورة رحال.

مستمع اللي طلب نورة رحال كتب لي مستمع عنه قال لي جوني هيئته بصلته محروقة. يلا نحنا منستوي على مهلنا البصل وما مننسى اللي حصل. يا أهلا وسهلا فيكم جميعا بمحبتكم.

0: عندك فكرة؟ نورة رحال، كلمات نورة رحال وتوزيع مارك عبد النور والإذاعة جبل لبنان. إذا عندكم جبل لبنان وصوتكم العالي، ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بعد البريك كمان نتابع ماذا يحصل في وطني لبنان. يلا المزيد والمزيد من هالوطن اللي للأسف كمان عم يضطهد مخاطيره السابقين. شو صاير مع المخاطير السابقين؟ حرمون من الضمان الاختياري، من الضمان الاجتماعي، وصاروا لم علق ولم طلق وتركينهم ببرد هالوطن. بعد البريك.
1: آه يا حلو.
2: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسي
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
4: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
5: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ الكريستال مسلسل أكشن؟
5: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
6: تمثيل المسرحية جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو الممثلين رائعين.
6: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة
3: مع علي بليبل وجلال الشعار. إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. ماذا بعد في وطني لبنان؟ إذا بعد شوي صرخة إنسانية من مختار سابق لبلدة جدبرة بالبترون، متروكين ببرية هالحياة والوطن للأسف بدون أي تغطية صحية أو ضمان اجتماعي. صوتك عالي جبل لبنان عبر مكتب التحرير والمتابعة. يبدو أنه في ضربة جوية ضد سيارة بمنطقة الجية وعم تحترق كلها سوا، وأكيد سقطوا قتلى كل الموجودين بقلبها. فان في بقلبه كراتين بيّن عم يحترق كله سوا، وكراتين بعثرة حول هالفان رقمه 243502، بس مش مبين الكود تبعيته لأنه اختفت بدمار السيارة الفان. إذن جبل لبنان أبليكيشن، جبل لبنان راديو، فيكن تشوفوا صورة السيارة بعد دقايق عبر جبل لبنان أبليكيشن. هذا خبر عاجل. مكتب التحرير والمتابعة بجبل لبنان، جبل لبنان أبليكيشن، بتصرفكن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. الله يساعد وطننا لبنان ويحميه، يحمي هالوطن. الضربات بعدها مستمرة، استجرار الشر بعده مستمر للأسف. صوتك عالي جبل لبنان. إذن سيارة تم قصفها على أوتوستراد الجية، شيء مؤسف جدا. صوتك عالي جبل لبنان. اذا كل الشباب والصبايا اللي حضروا حالهم للباك فرنسي، شهاده البروفي والبكالوريا الفرنسيه، الغيت الامتحانات الكتابيه والشفويه للبروفي والبكالوريا الفرنسية بعدة دول بالشرق الأوسط والخليج وجمهورية مالي كمان لأنه تابعة لفرنسا من أجل مراعاة الأوضاع الخاصة بهالبلدان حسب بيان وزارة التربية الوطنية الفرنسية اللي صدر مبارح الثلاثة إلغاء امتحانات الشهادات الفرنسية البروفي والبكالوريا الفرنسية. هارد لك للي حضروا حالهم ودرسوا أكيد من الشباب والصبايا. صوتك عالي جبل لبنان فيشولنا إياها للسيارة اللي قصفت على أوتوستراد الجية من لحظات شحن خصوصي بس تويوتا لونها أحمر مزبوط شحن خصوصي تابعة للأنوار لمواد البناء بعبدة برج البراجني شارع الإمام الحسن حاطين اسم الوالدة صباح بس هي مش مسجلة باسم شخص يعني كيف الأنوار شايفين أوقات بالنافع عنا شو في ملفات بدها تزبيط إنه إما لشركة الأنوار اسمها صباح الأنوار لمواد البناء هارد لك قصف الفان الأحمر التابع لألون وأكيد في قتلى داخل الفان أخ يا وطني لبنان أخ فيكن تابعوا كل هالأخبار والصور على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع عبر جبل لبنان أبليكيشن صوتك عالي جبل لبنان ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان إذن صرخة المخاطير يا مختار المخاطير المخاطير بلبنان السابقين اللي طلعوا على التقاعد للأسف مضطهدين وبلا ضمان صحي وبلا ضمان اجتماعي وبلا ضمان اختياري حتى كمان ما تركوا لهم اختيارية الضمان رح نرفع هالصرخة هلأ لمين بدنا نبلش نتابع الموضوع ابتداء من اليوم وزارة الداخلية النواب اللبنانيين مين مطلع قانون انه المختار السابق بينحرم من الضمان الاجتماعي وبينحرم هو إذا بده يفوت يدفع حسابه من الضمان الاختياري خلينا نسمع سوا صرخة من المختار شوقي توفيق مرعي المختار السابق لبلدة جدبرة بالبترون صوتك العالي يا مختار
8: صباح الخير صباح الخير سيد جون الصديق وصباح الخير لأسرة إذاعة جبل لبنان والقيمين عليها أول شيء نتشكرك نحن على استضافة ونتشكرك على الاهتمام وعلى المتابعة نحن عنا قصة بدنا نحاول نحن وياك نتابعها ونوصل صوتنا عبرك وعبر الإذاعة وهي أنه أنا شخصيا اسمي شوقي توفيق مرعي مختار بلدة جدبرة السابق في بلاد البترون نحن هلأ بهاي المرحلة سيد جوني صرنا برا التغذية الصحية من بعد ما نحن تخلينا عن مهامنا بهذه المرحلة وهذا الصوت صوت كل المخاطير الموجودين في بمنطقة البترون تقريبا 36 مختار اسم منهم تخلى اسم ما توفى اسم تعب اسم ما عاش بده اسم كبر بالسن نحن صرنا برا التغذية الصحية يعني نحن غير مضمونين حاليا حتى الدومين الاختياري منه شاملنا نحن تبعنا الموضوع منا نايمين على هذا الموضوع أن تقريبا حوالي سنة عم نتحرك عبر المرجعيات مع النواب مع الوزراء مع القيمين حتى نشوف قضيتنا ليش واقفة وليش ما حدا عم بيهتم فيها رغم أنه هذا حق للمختار المختار خدم المختار ضحى المختار تابع قضاياه المختار ضل بداعته المختار ما تخلى عن مهامه وقت اللي كانت الأزمة الاقتصادية وقت اللي كانت أزمة الكورونا كان المختار يضحي وقت أزمة الطوابع كان المختار يركض هون بهالمرحلة أستاذ الجوني كان المختار شيخ شباب وكان المختار أبضاي ومحبوب ونشيط وبتلبق له هلأ بس المختار تخلى أو تنحى أو تعب أو ما بقى بده وما توفى بهذه المرحلة ما بقى حدا يتطلع فيه إطلاقا، يعني صار كأنه قاعد بالعراء بدون تغطية صحية ولا في فوت على الضمان، حتى الضمان الاختياري ما في يعمل هلأ المختار السابق يفوت على الضمان الاختياري. بالإضافة إلى ذلك كمان نقطة مهمة كتير، التعويضات طبعا المختار الموجودة بالصندوق، التعويضات حتى الآن حكي كتير ووعود كتيرة ومتابعة، عن يقولوا أنه عم بتابعوا هذا المختار أصلا، بس يطلع قالوا بالصندوق تعويض مفروض ياخده. حكينا كتير بهذا الموضوع التاني وتابعنا كتير وحكينا مع القيمين وحكينا مع المراجع واجتمعنا معهم وتحللنا القصة أنه في ظلم على المختار من ناحيتين، في ظلم ما في فوت بقى على الضمان إذا بده يتعرض لحالة صحي ما قالوا تغطية، والضمان الاختياري ما عم بيشمله، وكمان التعويض طبعا المختار مجمدينه، يعني ليش مجمدينه منه عارف وين مطرح، طلع من المالية اجى على الداخلية المضى بعده بالدرج، ما بالهم فينا منسيين نحنا منا عارفين شو الموضوع، ما في جواب حتى الآن نحنا منا عم نلاقي جواب بهذا الموضوع. هذا الموضوع مهم، يعني بمنطقة البتول في 36 مختار بلبنان بتصور في شي 2000 مختار تركوا أو تعبوا أو ما بقاش بدهم، هودي كمان حالتهم مثل حالتنا عم بعينوا وعم بيطلبوا بحقوقهم، وهذا حق مشروع للمختار، يعني ما بده يتوسل لحدا، هذا حق مشروع ولازم المختار اللي هلا تاني يتقاعد لازم ياخد حقه ويعيش بكرامة وبعزة نفس وما يكون عم بيتعذب بآخر مراحل عمره. وفي كتير مخاتير أنا بعرفهم عم بيتعذب وصار كبار بالعمر بدهم يعملوا عمليات منه قليل يفوتوا على المستشفى ما بقى عندهم تغطية إطلاقا. فالعملية أول شيء إنسانية والعملية أخلاقية والعملية بدها متابعة على الآخر، ونحن بنتمنى عبر إذاعة جبل لبنان إنه هذا الصوت يوصل لكل المعنيين لكل القيمين على هذا الموضوع، من مرجعيات من وزارات من صندوق، والمختار مفروض أنه ياخد حقه لأنه المختار خدم، المختار ضحى، المختار تعب، المختار ركض. يعني أنا شخصيا 15 سنة خدمت بدايتي ما تأخذني بهالكلمة بدون بدل، ونحن ضيع منا مدن، وفي كتير مخاتير مثلي كمان بالضيع وبالأرياف خدموا وتعبوا وركضوا وما كانوا يتقاضوا أي أجر إطلاقا إلا كانت الله معك وأهلا وسهلا، والله معك وأهلا وسهلا حتى لحقوا قضاياهم بالنفوس ومع الوزارات. فنحن مش عم نربح جميلة هون، هايدي واجباتنا، بس وقت اللي كنا بديك الفترة لنحن عم نقوم بهايدي المهام على أكمل وجه كنا كتير منيح. هلأ مفروض كمان من بعد ما تركنا مفروض أنه كمان القيمين والمعنيين يتطلعوا فينا وما يتركونا بالعراء بدون أي تغطية ويعطونا الشيء اللي نحن مستحقه. وشكرا لك وشكرا لقصة إذاعة جبل لبنان وألف شكر.
0: أبدا لا شكر على محبة وعلى واجب عم نعمله نحن بإذاعة جبل لبنان بمتابعة قضاياكم. استمعنا لرسالة صوتية من المختار السابق، مختار سابق لبلدة جدبرة بالبترون، المختار شوقي توفيق مرعي. ظلم وحرمان من التغطية الصحية، مين المسؤول عن هالموضوع؟ ممكن نجيب لكم بشرة سارة هلأ بعد انتهاء الفترة، رح نحول رسالتك الصوتية مختار المخاتير إلى مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور كاركي ولوزارة الداخلية تنشوف كيف الطريقة. يمكن يقلنا استاذ محمد كاركي مدير عام الضمان انه لا اهلا وسهلا فيهم الشباب، فمنكون حلينا لكم القصه باذن الله. لابد من حل هالموضوع، المخاتير السابقين اللي حرموا من الضمان الاجتماعي وخاصه انه ضمان اختياري بيدفع حسابه. بعتقد استاذ محمد كاركي وزير الداخليه العميد الحجار لن يوفروا اي جهد بخدمتكم وبخدمه وطنهم لبنان. تكرم عينكم، صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد؟ بوطني وطنكم لبنان.

بعد البريك مباشرة أفي ماريا معمولة بذكاء الاصطناعي كيف مع المخرج بيير جامو. يلا بريك ونرجع، خليكم معنا.

0: إذاعة جبل لبنان. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: نحن هلا من قلب البول لايف بدي فرجيكم ريفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول I'm relaxing, I'm having some me time.
2: هاي
1: هاي
2: كيفك؟
1: صفا
2: سمعت آخر خبرية؟
1: شو؟
2: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
1: شو؟
2: ليك ما بعرف إذا 100% مزبوط بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
1: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم you'll always be my other family.
2: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
1: Stay safe، تبقى حالكم، وإذا اختفيت تعرفوا السبب.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: من ضمن هالبروموسيونات بالاشتراك مع وزارة الإعلام جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو توعية مستمرة. صوتك عالي جبل لبنان. siaassistance.com سيا ترافل انشورنس ووجهات جديدة بتنصحكم فيها على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي siaassistance، ووجهة جديدة بينصحكم فيها لهواة السياحة أكيد من لبنان لكل العالم. الوجهة للشهر المقبل بصيفيتكن للحالمين بوجهات جديدة غير وجو فيها سلوفينيا. بسلوفينيا مباني تاريخية، مفاجآت حلوة، سهول، جبال، بحيرات، مدن تاريخية وبحيرات على مد عينكم والنظر، ورياضة المشي بالعديد من دروب المشي إضافة للمطبخ السلوفيني الرائع. هالنصايح بالسفر موجودة على صفحة siaassistance.com سيا ترافل انشورنس ديستينيشن جايدز من سيا أسيستنس، وتأمينكن على سفراتكن اللي جايين على لبنان. أهلا وسهلا فيكن، فيكن تأمنوا وجودكن قبل ما ترجعوا لغربتكن، الله يحميكن. والمسافرين لكل وجهات العالم اللي بتنصحكن فيها سيا أسيستنس أكيد فيكن تكونوا موجودين معهم وبحمايتهم. تأخير شنط السفر وغيرها من الأمور المجتمعية والأمنية. سفرتكم بخير وبأمان. siaassistance.com من خلال مئات المندوبين المنتشرين بكل دول العالم. الكول سنتر على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع 76-777-717. من خارج لبنان 00961-767-717. siaassistance.com سيا ترافل انشورنس، وسفرتكن بلبنان وبالخارج بأمن. صوتك عالي جبل لبنان. إذن المخرج بيير جامو كمان من الأشخاص اللي هاويين الـ AI الذكاء الاصطناعي، ومن هالمنطلق هيدا لما كان بطفولته بمدرسة الديليفراند بالجمهور كانوا يركعوا تحت تمثال العذراء ويرتلوا قبل ما يفوتوا على الصف. فسلام لك يا مريم وأفي ماريا، مغنية بطريقة وجمل موسيقية طلعت عفويا، يعني شغلة شغلة حلوة إنه عم نشتغل بكل قوتنا لحتى نطور نفسنا من خلال الذكاء الاصطناعي. ومثل ما عم تسمعوا كمان موجزات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان على كل رأس الساعة، يعني 11 أو 12 ببلشوا، يعني 11 12 وحدة تنتين على مدار الساعة وساعات النهار وأول ساعات الليل. كمان عبر جبل لبنان أبليكيشن ومكتب التحرير في موجزات أخبار. جبل لبنان هي أول إذاعة بالعالم تعتمد على الذكاء الاصطناعي لبث موجزات الأخبار. إذن هذا الذكاء الاصطناعي. خلينا نسمع سوا أفي ماريا والمخرج بيير جامو. ميرسي كتير يا بيير، الله يباركك ويبارك مستمعي جبل لبنان.

أفي ماريا بالشهر المريمي. حتى الذكاء الاصطناعي بغني مريم أم يسوع، مريم يلدات يشوع، والعمل بيرجمه.

0: María. Salam. Laki. Lech. Maryam. يلدات يشو عمشيحة. يشو عمشيحو. إذن الذكاء الاصطناعي بخدمة الإنسانية، بخدمة الإيمان، بخدمة المجتمع. ميرسي بيير جامو مخرجنا وزميلنا. ونحن بتصرفكم من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 رسائلكم الصوتية والمكتوبة بنسمع سوا.
1: صباح الخامس يا جوني، صباح لبنان، صباح بيروت. مسيو جوني، صرنا 20 يوم ببيروت ما في عنا مي، مية الدولة ما عم تيجي، بس في مي للسترنات. مثل في مافيات المولدات ببيروت ما قبرت تركب عدادات، قال خلي الدولة هي تركب لك. والله وصلنا لمافيات السترنات، بتلاقي السترنات معبيين مي وللبيوت ما عم تيجي مي. بجوز من الله هيك، تتصل بشركة المي ما حدا برد عليك، لما بقولوا لك في عطل بكا بتيجي بعده بتيجي 20 يوم. يا وينهم من الله، يا وينهم شو عملوا ببيروت. كانت بيروت تحمل الكل، ما بقى قدران، بس المافيات والحرامية، بس المافيات والحرامية اللي عم تشتغل فيها بهي بيروت. يا دعانك يا بيروت، يا دعانك يا لبنان. بس
0: آخ يا بيروت. نعم يا ابن بيروت هلال، الله يسعدنا. ابعت لي على 70-220-888 آخر فاتورة، فاتورة المي اللي دفعتها هالسنة، حتى نشوف البرانشمان ونشوف شو القصة عندكم. السنة مشتاقة منيح، ما عنا قصة شحيح، بقى تنشوف شو صاير بالحي عندكم. إذن البرانشمان عندك يعني الفرع، التفرع تبعك بالبيت بالبناية، ابعت لي الفاتورة الأخيرة اللي دفعتها لمياه بيروت. وأكيد إدارة مياه بيروت وجبل لبنان والمدير العام عم يتجاوب معنا بكل روعة وبكل تجاوب. الله محيي كل الأشخاص اللي هن بخدمة وطنهم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صدر منذ قليل عن المكتب الإعلامي للنائب نعمة جورج فريم البيان الآتي: تتداول وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً تنسب فيها زوراً وبهتاناً مواقف وكلام إلى النائب نعمة فريم، وهي ادعاءات باطلة تجافي الحقيقة ومحض اختلاق لأسباب مجهولة ولغايات خفية ولا تمت إلى الواقع بصلة لا من قريب ولا من بعيد. يضيف بيان المكتب الإعلامي للنائب نعمة جورج فريم: وإزاء هذه المحاولات المشبوهة نهيب بجميع اللبنانيين التنبه واليقظة حيال ما يحاك ضد الوطن في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، والابتعاد عن كل خطاب تحريضي يدفع نحو مزيد من الانقسام والتشنج بما يهدد وحدة النسيج الوطني ويفاقم منسوب الاحتقان الداخلي. ينهي المكتب الإعلامي للنائب نعمة جورج فريم عبر إذاعة جبل لبنان: نسأل الله أن يجنب لبنان واللبنانيين شر الفتنة وأن يحفظ الوطن من كل سوء. إذن صدر منذ قليل عن المكتب الإعلامي للنائب نعمة جورج فريم ادعاءات باطلة ومحاولات لزرع الانقسام تنسب زورا وبهتانا إلى النائب نعمة جورج فريم. نعمة جورج فريم، كلنا ثقة فيك بوطنيتك، أنت مؤسس مشروع وطن الإنسان، وأنت الإنساني بمؤسساتك، وأنت الإنساني بمواقفك، والوطني بمواقفك كنائب وكصناعي وكإنسان بحب وطن لبنان. ودائما أخبار الأستاذ نعمة جورج فريم شرعيا وبدون أي محاولات لنسب مواقف لم يتخذها النائب نعمة جورج فريم. هيدي للأسف كمان بعض الأبواق المسيئة والمزورة للحقيقة، وبتبقى الحقيقة وبيبقى وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. يسعد صباحك أبو الشباب، تحية لإليا القاط من ضيعة رحبي والمغتربين بفرنسا وأفريقيا، مستمع دايم. جورج عواد، مزبوط إليا القاط قاف ألف طه، يسعد صباحك. جورج عواد ابن بلدة خزاز، نخلة بوغنطوس من خزاز، إليا القاط من رحبي عكار، وكل المغتربين بفرنسا وأفريقيا مستمعين الدايمين لإذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ رسالة، رسالة شكر على هابي بيرثدي إلى الوزير السابق الصديق وديع الخازن عميد المجلس العام الماروني، من النائب والوزير السابق عصام فارس. تحية طيبة، وبعد تلقيت ببالغ التقدير والامتنان رسالتكم الكريمة التي تفضلتم بها لمناسبة عيد ميلادي، وما حملته من مشاعر نبيلة وكلمات صادقة نابعة من القلب، وأنه من دواعي سروري أن أعبر لمعاليكم عن خالص شكري وعميق اعتزازي بتهنئتكم الأخوية وبما تضمنته من دعاء طيب وتمنيات صادقة. إن كلماتكم التي وصفتم بها مسيرتنا الوطنية هي وسام شرف نعتز به، وهي في الوقت نفسه شهادة نثمنها من رجل دولة عرف بمواقفه الوطنية الثابتة والتزامه الصادق بقضايا لبنان، ومن عميد لمؤسسة عريقة كالمجلس العام الماروني الذي كان ولا يزال صرحا من صروح الوحدة والتلاقي. مع محبتي وتقديري، الإمضاء عصام فارس. أستاذ عصام فارس ورسالته، والشكر على التهنئة. ونحن والوزير السابق وديع الخازن كنا قلنا له بوقت سابق هابي بيرثدي لرجل الأعمال والنائب السابق والوزير السابق عصام فارس. الله محييك بغربتك، وإن شاء الله أكيد نتعاون نحن وياك بإذاعة جبل لبنان قريبا جدا، ويوصل صوتنا العالي لكل عكار وكل الشمال والدول المجاورة عن طريق الشمال، ومسقط رأسك بعكار وبشمال لبنان الوزير السابق عصام فارس. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ خلينا نسمع سوا أغنية لصوت حلو وصوتين حلوين، كانجي جيراك اللي إن شاء الله يا رب السنة المقبلة يرجع للعام الثاني على التوالي إلى وطننا لبنان. كانجي جيراك وأندريا بوتشيلي وجوفي بوغيل. صوتك عالي جبل لبنان، إزاعة الأصالة وإزاعة الأصوات الحلوة، وصوتكم العالي. جوفي بوغيل.

0: صوتين رائعين جدا، أندريا بوتشيلي وكانجي جيراك. وإن شاء الله السنة الجاية بإذن الله يا كانجي منشوفك نرجع بوطننا لبنان. رغم كل المعوقات هزمنا المعوقات وغنى السنة الماضية وهنينا بعيد الاستقلال بإحدى الحفلتين، كان عيد استقلالنا ورفع العلم اللبناني كانجي جيراك على مسرح كازينو لبنان. To you to see جهاد جابرييل المر وستار سيستم أمين أبياغي والأصالة بوطننا لبنان، وراجعين راجع أيامنا الحلوة وراجع ثقافة الحياة والموسيقى والفن والمسرح والرقي بوطننا لبنان، ورح نهزم سقفة الموت بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير سيدة جوني، الله يخليك بصحتك ويخلي لك عائلتك يا رب. ميرسي كتير. وعيالكم حسن بسمة، بونجور يا حسن. رسالة صوتية نسمعها سوا.
1: صباح الخير يا أخي جوني، يعطيك العافية. أي جوني، نحن هون مفرع عرمول بشيمون، نحن معنا سيارات تاكسي بتبقى طالع مسرب عبيتك أنت وطالع، بيطلع لك راكب بيجي بيسحبه بيعيط عليك أنت وطالع، ممنوع هون وممنوع حدا يشيل راكب، وهي

بنتابع لكم إياها للنهاية مع البلدية ومنشد همة مفرزة سير بعبدة الله يعطيه العافية كمان الضابط المسؤول الله يعطيه ألف عافية ومفرزة سير بعبدة يا روحوا قدموا على البلدية وأنا بتابع لكم إياها للنهاية بعدين بيكون عنا مستند نشد همة البلدية انتو عيوننا وانتو عم تدافعوا عن نفسكم ونحنا صلكم العالي ومنقرب لكم كل الأمور للمسؤولين شكرا صوتك عالي جبل لبنان بريك ومنرجع خليكم معنا يا لبنانية

0: جبل لبنان.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: آخر الأخبار دايماً بتتابعوها عبر إذاعة جبل لبنان وعبر أبليكيشن جبل لبنان، أبليكيشن داونلود إت. وفي كمان مش بس صورة اللي وصلتنا قبل شوي عن السيارة اللي تم قصفها، في فيديو كمان عن السيارة المقصوفة على طريق الجنوب. الله يخلص وطننا لبنان. خلينا نشوف آخر الأخبار على جبل لبنان أبليكيشن اللي وردت مثل ما قلنا على مدار الساعة ومدار يوم الأسبوع. يبدو أنه في استهداف تاني لسيارة بلجية. نعم، والخبر الوارد من لحظات كمان فجراً، فجر اليوم، هزة أرضية بمنطقة الباروك. الله يبعد الهزات العسكرية والسياسية. إذن هزة فجر اليوم بقوة درجتين فاصل خمسة على مقياس ريختر بمنطقة الباروك. الله يحمي أهلنا بالباروك وبكل لبنان. امبارح كانت عم تهتز الأرض بشكل كتير كبير بالعاصمة الإيرانية طهران. بالأول خفنا أنه يكون في قصف أو تفجير أنفاق أو جبال تحت الأرض بتضم منشآت نووية، طلع أنه ربنا بعت له هزة أرضية للفرس. حركة المرور كثيفة مثل ما أفدنا بمكتب التحرير والمتابعة بجبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. حركة مرور كثيفة على الأوتوستراد الجية باتجاه رميلي بسبب الغارة الثانية، كمان الأولى والثانية. تم استهداف فان وفيها شنيلة، فان طلع لأحد المؤسسات، مؤسسة بناء مسجل باسمها يعني. إذن أيضاً عبر جبل لبنان أبليكيشن آخر الأخبار، إنذار عاجل إلى السكان في البلدات التالية: معشوق، يانوح، برج الشمالي، حلوسية الفوقة، دبعال والعباسية. يا آخ منكم، آخ ومن حرب الإسناد الباطلة والمدمرة لوطننا لبنان للأسف. صوتك عالي جبل لبنان. صدر العدد الجديد من مجلة الأمن العام شهر أيار 2026، وموجود فيكم تتصفحوا مجانا على موقع الأمن العام اللبناني www.general-security.gov.lb. افتتاحية مجلة الأمن العام بقلم المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بعنوان: النازحون قضية وطنية. بنهاية مقاله للواء حسن شقير: قد يطول الطريق وتكثر التحديات، فالمحن الكبرى على قسوتها تحمل في طياتها إمكان إعادة اكتشاف الذات الجماعية وإعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع على قاعدة التضامن الفعلي لا

0: الخطاب النظري، وهنا تبرز حكمة المثل المأثور: ما حك جلدك مثل ضفرك. ليس بوصفه دعوة إلى الانكفاء، بل كدعوة إلى الاعتماد على الذات وتعزيز المبادرة الداخلية، بحيث يكون الخارج عامل دعم لا بديلا من الإرادة الوطنية. الأهم، يضيف اللواء حسن شقير، الأهم أن يبقى وطننا لبنان بيتا جامعا لكل أبنائه، يقوم على العدالة والكرامة والأمان، ويمنحهم ما يستحقونه من استقرار وازدهار. إذن المقالة الافتتاحية بمجلة الأمن العام بقلم المدير العام اللواء حسن شقير: النازحون قضية وطنية. وبمجلة الأمن العام تحية للمشرف على التحرير بمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي، وبعدد شهر أيار مقالته بعنوان: تعبيد الطريق نحو الدولة، الثقة كشرط وجود، بقلم العميد منير عقيقي مدير التحرير المسؤول في مجلة الأمن العام. إذن تصفحوا، أهلا وسهلا فيكم، مفتوحة مجانا www.general-security.gov.lb. الله يحمي وطننا لبنان، يحمي قوانا الأمنية الشرعية، ومنهم الأمن العام اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة من شهيد الوطن الحي توني يمين.
1: صباح الخير جوني، صباح يسعدني صباحك، كيفك؟ منيح حضرك انت بوطي الرسالة. يعطي العافية وزير الداخلية امبارح كان بالنافعة والله يقويه، بس نحن كأصحاب احتجاجات خاصة ما حدا فكر فينا. نحن طالبين، انا طالب موعد من معالي الوزير، رح يصير يسلم كل ما بدي اقول لهم على المكتب بيقولوا لي اسمك على الكمبيوتر، بس يجي دورك بنحكيك. نحن عندنا مشاكل كثير بالنفعه كاصحاب همم صلبي شهداء احياء، عندنا كثير مصاعب جوا بالنفعه، يعني عم نتعذب كثير، وطالبين منه موعد رح يصير لنا سنه وشوي، وبعد اللي هلا بيعطونا. يعني نحن بالنفعة ما فيها نتحرك، بلاش حس الناس تلفها تعمل لك وريات وتدفع عليها، نحن ما بدناش إياها. عذرك أنت بدي وصله إياها لمعالي الوزير إنه الموعد تبع ليش طوال الشهداء يمشوا لنا إياه، شهداء الأحياء.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم نعم،
1: يعني نحن بدل ما يوفروا علينا ويسهلوا لنا المعاملات عم بيصعبوها علينا. يعني بدك تجدد دفتر اسمائك تبعك، بدك نهارين وثلاثه لحتى تخلص ورائك وتجددهم. في طريقه تنحل، وبقى نحكي معه مع الوزير فيها.
0: صوتك رح يوصل بعد انتهاء الفتره. شهيد الوطن الحي بالمؤسسات العسكريه الشرعيه توني يمين، والشباب اللي عندهم حاجات خاصه، نحن بنعرف تماما واكيدين انه وزير الداخليه العميد الحجار بوطنيته بإنسانيته، وهو من أجزاء الأساسية والضباط النظاف والأوادم بالمؤسسات العسكرية اللبنانية، فصوتكم رح يوصلوا وإن شاء الله يكون في جواب لهالموضوع عبر إذاعة جبل لبنان. وأكيد تحية للوزير، وزير الداخلية العميد الحجار اللي زار النافع امبارح بالدكواني مصلحة تسجيل السيارات والآليات. تحية للمدير بالنافعة اللي ماسك النافعة بيد من حديد، ولكن بعد فيه الانكريبت، في شخص أو شخصين هدول بدون قطع راسهم من الفاسدين بصراحة. تحية للعميد نزيه أبرسلي مدير عام النافعة، تحية كمان للمشرف على النافعة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، الله يعطيهم العافية، ونحن وياهم إيد بإيد، ونحن وياهم ليلا نهارا. وزير الداخلية العميد أبرسلي، القاضي محافظ مدينة بيروت كمان المشرف على أعمال النافعة، نحن وياهن إيد بإيد ليلا نهارا بخدمة وطننا لبنان، وإن شاء الله أكيد عبر القاضي مروان عبود وعبر الوزير الحجار وعبر العميد نزيه أبرسلي نقدر ناخد مطالبكن، مطالب القوى المسلحة الشرعية وأصحاب الحاجات الخاصة والهمم. تكرم عينكم يا شباب. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أن ويكن ما تكتبه السيدة ألهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. لليوم الأربعاء 13 أيار 2026 بعنوان كفى كذبا وبيع أحلام. من جديد يطل موظفو الإدارة العامة بمطالبهم وهواجسهم عبر إعلانهم الإضراب يوم غد الخميس احتجاجا على أوضاعهم الحياتية وعدم صرف مستحقاتهم وتراجع القيمة الشرائية واستنفاد كل الجهود لإعادة تقويم أوضاعهم بالحد الأدنى. والملفت في الموضوع أن رسوم البنزين التي فرضت قبل الحرب لدفع مستحقات المتقاعدين وغيرهم زادت بفعل ارتفاع أسعار البترول، وزادت في مداخيل الخزينة التي نفتش اليوم من جديد عن واردات أخرى وعن سلف لدفع المستحقات بعدما تراجعت الواردات بفعل الحرب، وزادت النفقات بفعل الحاجة وبفعل الطوارئ وبفعل ارتفاع أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية وأولها الفيول والبنزين وغيرها. تضيف الهام سعيد فريحة أساساً نحن دولة منهارة، وزاد في انهيارها حرب عام 2024 ثم حرب العام 2026، ونحن لم نكن أساساً قد بدأنا إعمار أو بناء أو دفع تعويضات ما تهدم في الحرب السابقة التي تأتي بعد 4 سنوات على الانهيار المالي، وبعد سنوات على انفجار المرفأ، وبعد سنوات من التأزم السياسي والفراغ الرئاسي. فكيف باليوم والحال في العالم كما يعرفها الجميع من خلل اقتصادي وتراجع خدمات وعائدات وتوقف الاستيراد والتصدير بشكل كبير وتراجع النمو، فمن سيساعد لبنان أو يهب لنجدته؟ وماذا عن دول العالم التي تدفع من اقتصادها أثمان الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية؟ تنهي إلهام سعيد فريحة نحن هنا ننتظر تعاميم مصرف لبنان لحتى يشحدون الليرة، فيما الدولار يتناقص ويتراجع وجوده في السوق المحلية مع سعي من قبل مصرف لبنان في الوقت ذاته لضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية حتى ما يفلت الدولار. فكيف يتحرك اقتصاد منكمش ومنهار أساساً مع ضبط نقدي في الأسواق؟ والأحلى أن المصرف المركزي يلهينا بأخبار دعاويه على الحاكم السابق للمركزي وبعض المصرفيين، فيما الأساس هو أن يحاسب الجميع أيضاً بمن فيهم المصرف المركزي بدوره الحالي حتى. فنحن لم نلمس حتى الساعة أي جهد استثنائي لإعادة أموال المودعين سوى الأوهام والأحلام والبطولات الوهمية من الجميع وأسفار ولقاءات ومفاوضات لا تسد جوع الناس ولا تعيد إليهم حقوقهم. كفى كذبا وبيع أحلام، بقلم إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيد اليوم بعنوان الجنيريك ببورصة نيويورك. يوما ما سيأتي عمدة نيويورك إلى بلدة حمال وبلدة بديدون، لا تتعجبوا، فكل شيء يمكن أن يحدث في لبنان. أما لماذا سيأتي عمدة نيويورك إلى حمال وبديدون؟ فلأن هاتين البلدتين مشهورتان بثمر الجنيريك، وهناك في كل موسم مهرجان الجنيريك، ولأن الجنارك أصبح يباع بالحبة وأصبحت أسعاره جنونية فلابد من إدراجه في البورصة. وطالما أن بورصة نيويورك هي الأشهر في العالم فلابد من أن يأتي عمدة نيويورك إلى حمال وبددون لإدراج الجنارك في البورصة. الجنارك في بورصة نيويورك صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم الأربعاء 13 أيار 2026 مع مدام إلهام. يعني خاصة ببداية هلأ مع نزلة السعر، يعني كان السعر 20 دولار و25 دولار بالبداية هيك محبي الجنيريك وكانوا قد حبة الكل الصغيرة، هلأ صارت قد الطحبوش وبعدها كمان بمليون، مليون ومئتين، 900 ألف بأماكن شعبية بس حبة أصغر جنيريك 750 ألف. منه هين سعر الجمارك. بده جمارك الجنيريك. يلا صوتك عالي جبل لبنان. المخالفات اللي بعتهم المستمع أبو مخيل بعت لي هون 70-220-888. يلا كمان المستمع اللي بعت لي مخالفة بروفيسور بعت بعت لي اياها على 70-220-888 قاضي مخالف للقانون. هاي المريسي يا خيي ليه ما بتشوف يلي ببعتهم؟ كيف ما عم شوف يلي بتبعتهم؟ كيف ما عم شوف يلي بتبعتهم؟ يا حلني فتحتهم ليه بصلتكم محروقة؟ ليه؟ طيب ليه بصلتك محروقة مستمعنا الكريم؟ ما نحن بنتلقى مئات الرسائل الصوتية والمكتوبة. الياس بعت لي اياهم على 70-220-888 تنشوف مين عم يشغل مكتب تاكسي على لوحات خصوصية. يا كمان المستمع اللي باعت على 831 باعت قاضي مخالف للقانون 70-220-888 بتصرفكم يا لبنانية. صباح الخير على تقاطع النافعة بالدكواني. شو بقى؟ اوكي فرجيني محامي. ايوة صحافي. يي زميل صحافي لقلنا. يلا بعت لي اياهم على 70-220-888 سمير جونيور اذا معنا على السمع فيش لي اياها الصحافي 199783 على جيم حاطت شارة الصحافي الحديدية الزرقاء بنص اللوحة خلافا للقانون وخافي بعض الارقام 199783 على جيم لكزس فضية. منو هالصحافي الزميل الاشوس اللي عم بخالف القانون؟ 199783 على تقاطع النافع على الدكويني. يلا جورج بعت لي هون 70-220-888 صوتك عالي جبل لبنان. دون ذكر الاسم شو بعت للمستمع؟ بعت لي فيديو. طب مش شرح لي شو الفيديو. اوكي دون ذكر الاسم انونيموس. اوكي شو بعت؟ هات نشوف هات نشوف. احد مشايخ الطائفة 18 عم يحكي.
2: هذا اللواء الذي تقاضى عن كل باسبور $2,000 في أزمة جوازات السفر وكان يدخل إلى مكتبه في كل يوم 100 جواز سفر مكتوب عليهم إلى مكتب اللواء خاص على كل باسبور كان يأخذ $2,000 واللي ما معه كان يشعر بوضعه بيأخذ $1,500 كانت يومية اللواء عباس إبراهيم بأسمى جوازات السفر من 150,000 إلى $200,000 وهذه المعلومات من صلب مكتبه من
0: الداخل. نعم هون بدنا نشوف هالاتهامات اللي عم بيسوقها على أحد التلفزيونات أحد مشايخ الشيعة الكرام الطائفة 18. أكيد في محاكمات وفي دولة وفي قانون لبناني وإذا ثبت أي شيء على أي شخص مسؤول حالي أو سابق عسكري أو مدني نحن منتبع على الآخر. نعم قولوا الله يا لبنانية. رسالة صوتية أيضا نسمع سوا.
3: بونجور أستاذ جوني كيفك؟ معك سيركيز. صراحة أنا مع الإعدام بحالات وحالات إيه إذا شخص مريض بعلاته. في عندك كثير أشخاص مرضى يكون عنده مشكلة نفسية كثير صعبة يعني يكون خلقان فيها مرات. هيدا شو بدك تحبسه مؤبد؟ أصلاً وقت قتل منه عارف حاله شو عم بيعمل. بيعيش حياة كثير كثير كثير وسخة يعني بتخبط بتخبط تخبط بتخبط يعني برفقة فيه حرام يعني لازم ينعدم. سبب الثاني
0: صح
3: اقعد اكله شربه لبين ما يموت حسابنا نحن ما هي حساب الدوله يعني حسابنا نحن ما نحن بندفع الضرائب ندفع اللي علينا. وفي عندك جرائم بتصير من وراء قله عقل مشكل عائلي كذا خبريه هذا موضوع ثاني ممكن ياكل مؤبد بس في في في عالم يعني حرام وما بتستاهل لازم تنعدم.
0: نعم يسعد لي صباحك. اكيد موضوع الاعدام اللي طرحته عليكم اكيد بالفتره اليوم بياخد كتير ديبيت اخذ ورد واكيد نحن حتى هون باذاعه جبل لبنان يعني انا قد اختلف مع إدارة الإذاعة. إدارة الإذاعة مقسومة قسمين ناس مع الإعدام ناس ضد الإعدام ولبنان كله هيك يعني مش بس عنا بجبل لبنان. فمن هالمنطلق هيدا تنشوف هاليومين إذا رح يقر قانون إلغاء الإعدام بوطننا لبنان أو لا يقر. ومثل ما قلنا حتى لو لم يقر قانون الإعدام أو إلغائه بلبنان، حتى لو أقر لازم يكون في تنفيذ للأشغال الشائعة. نعم، مش يتلقح بسجن رومية وبالسجون اللبنانية، خاصة سجن رومية المركزي، إذا معه شوية مصاري بيجيبوا له أي سي، بيجيبوا له موبايل، بيجيبوا له إشياء كتيرة. فمن هالمنطلق هيدا قولوا قولوا الله يا لبنانية إن شاء الله خير، وبالقانون بالقانون شو بدها الدولة اللبنانية بالقانون؟ مش نحن منتخبين للنواب؟ شو بقروا نحن بنمشي، مش هيك؟ يا صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطن كل لبنان باللحظات الأخيرة قبل ما ننهي؟ كمان رسالة صوتية منسمعها سوا.
4: دادلي صباحك. بالنسبة للإعدام، لا لازم يفعلوا قضية الإعدام، لازم يشغلوها. ما عم تكتر الجريمة، بدي يشيلوا الإعدام؟ يعني عن جد ما بعرف شو الدولة هاي.
0: نعم،
4: لا لازم يفعلوا الإعدام.
0: ناس مع وناس ضد، وهيدي الديمقراطية بوطننا لبنان. الرقم اللي بتهي بالـ 484 أحمد بعت لي المخالفات عمر معروف على 70-220-888. يلا أهلا وسهلا فيك وكل مستمع مراسل على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، نحن بتصرفكم. المستمع اللي رقمه بينتهي بالـ664 بليز بعت لي شيء، ما عرفت شو هو، اشرح لي شو هو هالفيديو تنحاول نفتحه. يا صباح أستاذ جوني، شو القصة؟ مثل ما قلنا أحد المشايخ بطائفة الشيعية الكريمة فاضح كتير من الضباط، بس في أسامي كتير فيك يعني فيها. تنشوف عم نحن مثل ما بنقول إنه بننطر القانون وبنمشي تحت عتبة القانون والدولة اللبنانية. الرقم اللي بتهي بالـ137 جوسلين بعتيلي المخالفات والإشياء اللي صورتيها عمل معروف 70-220-888 عن الفساد بوطننا لبنان. كمان خلي العالم تنتبه للفرق. صباح الخير أستاذ جوني، يا ريت فيك تزيد على ليستا سوبر ماركت سبينس، لأنه بتروح تشتري منه الأغراض على ستاند بسعر وعلى الصندوق غير سعر. طيب مغترب من خارج لبنان سهيل غلام، سهيل أمول معروف تواصل معي على 70-220-888. سهيل موجود بمدغشقر، إذا أنت هلأ بعدك بلبنان منتابع نحن وإدارة سبينس أكيد، ومنسأل شو صار معك، بس بدنا سير بلاس الفواتير تبعيتك أكيد تكون محتفظ فيها لحتى تكون حسيت بغبن بالأسعار. بكل الأحوال أهلا وسهلا فيك وبكل المغتربين والمقيمين بأراضينا اللبنانية. رقم اللي بنتهي بـ369 إن شاء الله الضحكة بتضل مرسومة على وجوهكم يا لبنانية. صباحو يا خيّد جوني، الإعدام ثم الإعدام أكيد مع الإعدام. فهي يعقوبيان باريلوس بارون فهي. يلا آخر رسالة صوتية قبل ما بدعكن.
5: هاي جوني كيفك؟ أنا بلبنان مع الإعدام، بس كديننا نحن المسيحي بيقولونا أنه هيدي روح ربنا هو اللي بيجيبها هو اللي بياخدها، أنه حرام نعدم. بس كوضعنا لحنا بلبنان لا مع الإعدام، وخصوصا هلأ يا ما في ناس بدها شنق.
0: نعم، يسعد صباحك مدام ليليان. ليليان خلينا نشوف شو بده يصير من خلال دولة القانون بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون بنوصل لختام فترتنا، أنا صار لازم ودعكن. آخر الأخبار الوردي على مكتب التحرير والمتابعة، وجبل لبنان أبليكيشن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. خلينا نشوف. قصف مدفعي يستهدف أطراف المنصوري. مثل ما قلنا فجر اليوم هزة أرضية بمنطقة الباروك بجبال الباروك بلبنان. وكانت مبارح تهزت الأرض بإيران بالعاصمة طهران وعلى أطراف طهران. افتكرناهن قصف طلعت هزة أرضية منا هينة. احنا هون عم يكونوا 2 فاصلة بطهران كانت 4 فاصلة. غارة على مجد الزون وكونين. مثل ما قلنا استهداف سيارة تانية بالجية وعجقة سير على طريق الجية الجنوب بسبب استهداف سيارتين صباح اليوم. أولى وثم سيارة تانية. الله يحميكم يحمي وطننا لبنان ويضلوا بخير ويضل وطننا بخير. خيكم جوني الصديق اعدادا تقديما واخراجا بحييكم. لما بنحكي عن مهرجانات بنكون عم نحكي عن ثقافة الحياة بوطننا لبنان واللي نحن منشجعها عبر إذاعة جبل لبنان وتويوتو سي جهاد جابرييل المر ستار سيستم أمين أبياغي أغاني أغاني مدام جيسيكا وردي زوجي جهاد جابرييل المر ومهرجان أعياد بيروت سيعود وستعود بيروت بإذن الله ورح يرجع وطننا لبنان. ولما بنفرح بمهرجان وعم خبركن بإعلاناتنا عن آدم بدبي أوبرا ب 28 أيار كمان بنفرح لما بتوردنا الأخبار لإذاعة جبل لبنان إنه مهرجان جرش يفتتح موسم الصيف. مهرجان بدورته 40 ب 22 تموز بمشاركة عدد من النجوم اللبنانيين والعرب. مهرجان جرش كنا خبرناكم إنه السيدة ماجدة الرومي رح تطل على المسرح الجنوبي ب 23 تموز وجورج وصوف برفقة المايسترو إيلي العليا السبت 25 تموز كمان على المسرح الجنوبي والفنان مروان خوري وعبير نعمي أمسية بأول آب المقبل بمهرجان جرش. هايدي ثقافة الحياة كمان. هايدا وطن الأردن ما حشر حيله بإسناد غزة مع أنه غزة بعيدة يعني كيلومترات قليلة عن حدود الأردن. مصر ما حشرت حيلها بإسناد غزة أو بإسناد إيران ودمروا بلدهم. مشان هيك بلدانهم بعدها موجودة ماشي اقتصادها ماشي احتفالياتها ماشي الفرح بهالبلدان. والله يحمي دولنا العربية الخليجية اللي عم تتعرض لقصف ب 80% من صواريخ الفرس و 20% تركينهم لفلسطين. فمن هالمنطلق هيدا منفرح لما منسمع عن أخبار المهرجانات. وبما أنه جورج وصوف رح يشارك بمهرجان جرش خلينا نختم فترتنا اليوم بأغنية لجورج وصوف بيحسدوني. ضلوا بخير إلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا. زوروا صفحة نحن عيونك لبنان وأي خدمة بدكم إياها على مدار الساعة إذاعة جبل لبنان 70-220-888 بيحسدوني. أو كلنا أكلينا نحن شي حسيدة عين لازم نرقي لوطننا لبنان من كل شر ومن كل شرير. كلمات وألحان زياد برجي جورج وصوف بيحسدوني.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
3: يا حلو
4: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
5: خلص الدمع من عيوني ونسي
4: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
4: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال هو دفكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
1: أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء بتسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 2.5 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 6:06 فجراً، حدد موقعها في منطقة الباروك من دون تسجيل أضرار.
0: أفادت معلومات سياسية لإذاعة جبل لبنان بأن مسار إقرار قانون العفو العام يحرز تقدماً وسط أجواء إيجابية وتطمينات تتعلق بملف أحمد الأسير ورفاقه، مقابل تحذيرات من بعض النواب من أي صيغة قد تمس بالأمن أو بحقوق العسكريين.
1: أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل صعدت عملياتها العسكرية شمال نهر الليطاني في خطوة اعتبرت محاولة للضغط قبل جولة المفاوضات المرتقبة بشأن الوضع في جنوب لبنان. وتحدثت التقارير عن عبور آليات إسرائيلية النهر الليطاني وتكثيف العمليات قرب زوطر وسط مخاوف من توسيع المواجهة ميدانياً قبل المباحثات المقبلة.
0: أكدت الصين معارضتها الشديدة لأي علاقات عسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان، مجددة رفضها لبيع أسلحة أمريكية للجزيرة التي تعتبرها جزءاً من أراضيها.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيطلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ فتح الصين أمام الشركات الأمريكية خلال محادثاتهما المرتقبة في بكين في إطار بحث ملفات التجارة والاستثمار بين البلدين.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: Wait. Ortega's is on sale?
2: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sales section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: Star System, what do you to see you cut the man?
4: خلص الدمع من عيوني ونسي
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
5: قلبي مرتاح بحبك متوقع
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
6: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
7: حسيت لك شي مرة دور أكشن؟
8: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي
7: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ ليه كريستال مسلسل أكشن؟
8: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
9: تمثيل المسرحية جيد جدا.
10: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو الممثلين رائعين.
9: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة
6: مع علي بليبل وجلال الشعر. إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انشاء بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط التاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: ذكريات وحنين على الاسطوره اذاعه جبل لبنان

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
2: أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء بتسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 2.5 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 6:06 فجراً، حدد موقعها في منطقة الباروك من دون تسجيل أضرار.
1: أفادت معلومات سياسية لإذاعة جبل لبنان بأن مسار إقرار قانون العفو العام يحرز تقدماً وسط أجواء إيجابية وتطمينات تتعلق بملف أحمد الأسير ورفاقه، مقابل تحذيرات من بعض النواب من أي صيغة قد تمس بالأمن أو بحقوق العسكريين.
2: أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل صعدت عملياتها العسكرية شمال نهر الليطاني في خطوة اعتبرت محاولة للضغط قبل جولة المفاوضات المرتقبة بشأن الوضع في جنوب لبنان. وتحدثت التقارير عن عبور آليات إسرائيلية النهر الليطاني وتكثيف العمليات قرب زوطر وسط مخاوف من توسيع المواجهة ميدانياً قبل المباحثات المقبلة.
1: أكدت الصين معارضتها الشديدة لأي علاقات عسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان، مجددة رفضها لبيع أسلحة أمريكية للجزيرة التي تعتبرها جزءاً من أراضيها.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيطلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ فتح الصين أمام الشركات الأمريكية خلال محادثاتهما المرتقبة في بكين في إطار بحث ملفات التجارة والاستثمار بين البلدين.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: يا أفندي، بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
4: يعطيك العافية.
3: يا هلا، الله يعافيك.
4: عجقة إيه؟
3: موت.
4: بس أنتو جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
3: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
4: دخلك سمعت بالخبرية؟
3: أي خبرية؟
4: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
3: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
4: يوم قريت الخبر. ليك؟
3: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعد ناقصنا على أساس. شباب هلأ قريت وشفت للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. ايه عشو عم بلبسها انا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
4: هيك بتبلش الإشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار، بس بيناتنا. والمشكلة منا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما بنعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
3: شو يا أفندي؟ خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: يا حلو
1: ستار سيستم و 2U2C يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: أورتيغا عاملين علي عرض؟
3: لا، أورتيغا جيتارز ومش بس أورتيغا رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس وكتير غيرهم كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية ميجا سيل لحد 70% لحقوا حالكن الكمية محدودة

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء بتسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 2.5 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 6:06 فجراً، حدد موقعها في منطقة الباروك من دون تسجيل أضرار.
0: أفادت معلومات سياسية لإذاعة جبل لبنان بأن مسار إقرار قانون العفو العام يحرز تقدماً وسط أجواء إيجابية وتطمينات تتعلق بملف أحمد الأسير ورفاقه، مقابل تحذيرات من بعض النواب من أي صيغة قد تمس بالأمن أو بحقوق العسكريين.
1: أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل صعدت عملياتها العسكرية شمال نهر الليطاني في خطوة اعتبرت محاولة للضغط قبل جولة المفاوضات المرتقبة بشأن الوضع في جنوب لبنان. وتحدثت التقارير عن عبور آليات إسرائيلية النهر الليطاني وتكثيف العمليات قرب زوطر وسط مخاوف من توسيع المواجهة ميدانياً قبل المباحثات المقبلة.
0: أكدت الصين معارضتها الشديدة لأي علاقات عسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان، مجددة رفضها لبيع أسلحة أمريكية للجزيرة التي تعتبرها جزءاً من أراضيها.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيطلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ فتح الصين أمام الشركات الأمريكية خلال محادثاتهما المرتقبة في بكين في إطار بحث ملفات التجارة والاستثمار بين البلدين.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، إذا كان حزب الله تفاوض لترسيم الحدود البحرية، فلماذا يمنع لبنان من التفاوض لحماية نفسه؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسي
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
4: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
5: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدا هي.
4: أنت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ الكريستال مسلسل اكشن؟
5: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
6: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
6: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني عن جد حلوه.
3: مع علي بليبل وجلال الشعر اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
8: حنين على الاسطوره اذاعه جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أنا ما قلت هيك.
2: بلا
1: هنتي ما أنت عم تسمع.
2: أنا ما غلطت معك. اللي بيسمعيون إني خنتك.
1: يا ريت خنتك كان أول من اللي عملته. كل ما أنا نفس الشيء.
2: أنت ما بتعترفي بغلط.
1: أنا ما عليك.
3: تعرف شو قريت؟
2: شو؟
3: دراسة جديدة من علماء البعثة بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
2: باسا؟ شو هاي باسا؟
3: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدا شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير يصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر وحتى لو كان من علماء البعثة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
5: ما قلكم شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة. بس حسابكم معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
5: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف.
1: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء بتسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 2.5 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 6:06 فجراً، حدد موقعها في منطقة الباروك من دون تسجيل أضرار.
0: أفادت معلومات سياسية لإذاعة جبل لبنان بأن مسار إقرار قانون العفو العام يحرز تقدماً وسط أجواء إيجابية وتطمينات تتعلق بملف أحمد الأسير ورفاقه، مقابل تحذيرات من بعض النواب من أي صيغة قد تمس بالأمن أو بحقوق العسكريين.
1: أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل صعدت عملياتها العسكرية شمال نهر الليطاني في خطوة اعتبرت محاولة للضغط قبل جولة المفاوضات المرتقبة بشأن الوضع في جنوب لبنان. وتحدثت التقارير عن عبور آليات إسرائيلية النهر الليطاني وتكثيف العمليات قرب زوطر وسط مخاوف من توسيع المواجهة ميدانياً قبل المباحثات المقبلة.
0: أكدت الصين معارضتها الشديدة لأي علاقات عسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان، مجددة رفضها لبيع أسلحة أمريكية للجزيرة التي تعتبرها جزءاً من أراضيها.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيطلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ فتح الصين أمام الشركات الأمريكية خلال محادثاتهما المرتقبة في بكين في إطار بحث ملفات التجارة والاستثمار بين البلدين.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، إذا كان حزب الله تفاوض لترسيم الحدود البحرية، فلماذا يمنع لبنان من التفاوض لحماية نفسه؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: بعد.
1: يي أورتيغا عاملين علي عرض؟
2: لا أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
3: يا حلو
4: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسيت
4: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
4: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: نحن هلا من قلب البول لايف بدي فرجيكم الفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول I'm relaxing, I'm having some me time.
2: هاي
1: هاي
2: كيفك؟
1: صفا
2: سمعت آخر خبرية؟
1: شو؟
2: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
1: شو؟
2: ليك ما بعرف إذا 100% مزبوط بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
1: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم You'll always be my other family.
2: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين الإشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
1: Stay safe، تبقوا على حالكم، وإذا اختفيت بتعرفوا السبب.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكم شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
4: السامبا قالوا هو دفكي انسا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: تبقوا خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن إدانة لبنان لأعمال منسوبة إلى الحرس الثوري الإيراني، معتبرة أنها انتهاك لسيادة الكويت وخرق للقانون الدولي، وأكدت رفضها لأي تهديد لأمن الدول العربية، مجددة تضامن لبنان الكامل مع الكويت ودعمه لإجراءاتها لحماية أمنها واستقرارها.
0: أفادت معلومات سياسية لإذاعة جبل لبنان بأن مسار إقرار قانون العفو العام يحرز تقدماً وسط أجواء إيجابية وتطمينات تتعلق بملف أحمد الأسير ورفاقه، مقابل تحذيرات من بعض النواب من أي صيغة قد تمس بالأمن أو بحقوق العسكريين.
1: أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل صعدت عملياتها العسكرية شمال نهر الليطاني في خطوة اعتبرت محاولة للضغط قبل جولة المفاوضات المرتقبة بشأن الوضع في جنوب لبنان. وتحدثت التقارير عن عبور آليات إسرائيلية النهر الليطاني وتكثيف العمليات قرب زوطر وسط مخاوف من توسيع المواجهة ميدانياً قبل المباحثات المقبلة.
0: أكدت الصين معارضتها الشديدة لأي علاقات عسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان، مجددة رفضها لبيع أسلحة أمريكية للجزيرة التي تعتبرها جزءاً من أراضيها.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيطلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ فتح الصين أمام الشركات الأمريكية خلال محادثاتهما المرتقبة في بكين في إطار بحث ملفات التجارة والاستثمار بين البلدين.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، إذا كان حزب الله تفاوض لترسيم الحدود البحرية، فلماذا يمنع لبنان من التفاوض لحماية نفسه؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: اوف اوف اوف تغير هواك.

أنا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا صارت حياتي كلها شي بهدلي وبعدك عنيد يا رضا

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
4: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
5: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
5: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
6: تمثيل المسرحية جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
6: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة.
3: مع علي بليبل وجلال الشعر إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
8: Wait. Ortega's is on sale?
9: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما 1000% شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انت عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بدكم خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: على الله يا محلى ما يدبر الله والله غريب هالطقس اليوم
4: ايه والله يوم برد ويوم شوب ما عم نفهم على الطقس
6: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي كل يوم الطقس شكل
4: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد
6: ايه هيك سمعت والله هيك عم بيقولوا بس انت كيف عرفتي؟
4: رفيقي خبرني هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق
6: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق رح ينقطع؟
4: والله يا عمو كل شي وارد أنا هيك سمعته عم بيقول مزبوط مش مزبوط ما بعرف
6: لك أنت روح عبي بنزين لحق حالي أنت مشوارك قريب هلأ بواصلي بروح بعبي بنزين أحسن ما أنقطع لنبلف الشباب مركزية مركزية شباب شباب انتبهوا منيح سمعت خبرية إنه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق فروحوا عبوا بنزين فوراً هلأ دبروا حالكم ايه اكيد شو عم بمزح سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب
4: مرات الاشاعة ما بتبلش بخبر بتبلش بشخص شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر ومن بعدها كل الناس بتصدق فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط هل المصدر حقيقي؟
6: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش ما بعرف خليني لحق حالي وروح عبي بنزين يا شو بدنا نعمل يا رب وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين هاي المشكلة
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن إدانة لبنان لأعمال منسوبة إلى الحرس الثوري الإيراني، معتبرة أنها انتهاك لسيادة الكويت وخرق للقانون الدولي، وأكدت رفضها لأي تهديد لأمن الدول العربية، مجددة تضامن لبنان الكامل مع الكويت ودعمه لإجراءاتها لحماية أمنها واستقرارها.
0: أفادت معلومات سياسية لإذاعة جبل لبنان بأن مسار إقرار قانون العفو العام يحرز تقدماً وسط أجواء إيجابية وتطمينات تتعلق بملف أحمد الأسير ورفاقه، مقابل تحذيرات من بعض النواب من أي صيغة قد تمس بالأمن أو بحقوق العسكريين.
1: أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل صعدت عملياتها العسكرية شمال نهر الليطاني في خطوة اعتبرت محاولة للضغط قبل جولة المفاوضات المرتقبة بشأن الوضع في جنوب لبنان. وتحدثت التقارير عن عبور آليات إسرائيلية النهر الليطاني وتكثيف العمليات قرب زوطر وسط مخاوف من توسيع المواجهة ميدانياً قبل المباحثات المقبلة.
0: أكدت الصين معارضتها الشديدة لأي علاقات عسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان، مجددة رفضها لبيع أسلحة أمريكية للجزيرة التي تعتبرها جزءاً من أراضيها.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيطلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ فتح الصين أمام الشركات الأمريكية خلال محادثاتهما المرتقبة في بكين في إطار بحث ملفات التجارة والاستثمار بين البلدين.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، إذا كان حزب الله تفاوض لترسيم الحدود البحرية، فلماذا يمنع لبنان من التفاوض لحماية نفسه؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: أورتيغاز عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

حكيت معي من غير ما تحكي معي، ويا عيون عند الناس ما خلت وعي. حكيت معي من غير ما تحكي معي، يا عيون عند الناس ما خلت وعي. وردت وقالت

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة انسو عم يعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: شكرا يا رياض

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن إدانة لبنان لأعمال منسوبة إلى الحرس الثوري الإيراني، معتبرة أنها انتهاك لسيادة الكويت وخرق للقانون الدولي، وأكدت رفضها لأي تهديد لأمن الدول العربية، مجددة تضامن لبنان الكامل مع الكويت ودعمه لإجراءاتها لحماية أمنها واستقرارها.
0: أفادت معلومات سياسية لإذاعة جبل لبنان بأن مسار إقرار قانون العفو العام يحرز تقدماً وسط أجواء إيجابية وتطمينات تتعلق بملف أحمد الأسير ورفاقه، مقابل تحذيرات من بعض النواب من أي صيغة قد تمس بالأمن أو بحقوق العسكريين.
1: أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل صعدت عملياتها العسكرية شمال نهر الليطاني في خطوة اعتبرت محاولة للضغط قبل جولة المفاوضات المرتقبة بشأن الوضع في جنوب لبنان. وتحدثت التقارير عن عبور آليات إسرائيلية النهر الليطاني وتكثيف العمليات قرب زوطر وسط مخاوف من توسيع المواجهة ميدانياً قبل المباحثات المقبلة.
0: أكدت الصين معارضتها الشديدة لأي علاقات عسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان، مجددة رفضها لبيع أسلحة أمريكية للجزيرة التي تعتبرها جزءاً من أراضيها.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيطلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ فتح الصين أمام الشركات الأمريكية خلال محادثاتهما المرتقبة في بكين في إطار بحث ملفات التجارة والاستثمار بين البلدين.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، إذا كان حزب الله تفاوض لترسيم الحدود البحرية، فلماذا يمنع لبنان من التفاوض لحماية نفسه؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان 87.7 FM
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من 5 على 5 التي نواكب فيها آخر التطورات على الساحة المحلية العالمية وأيضا كل ما يحصل في الإقليم. وبينضم لنا بداية رئيس تحرير صحيفة اللواء الأستاذ صلاح سلام، أهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير.
0: المفاوضات
1: للمستمعين الكرام،
0: أهلا وسهلا فيك. المفاوضات سوف تبدأ بين إسرائيل ولبنان، هل هي مفاوضات جدية وسوف نعبر طريق الحرب أو هي مفاوضات نهاية مرحلة السلام نوعا ما والحرب سوف تتوسع تباعا؟
1: بالواقع هي مفاوضات جدية شك، ولكن هي مفاوضات شاقة بنفس الوقت. يعني البحث ثقيلة جدا ووجهات النظر متباعدة فيها بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، ولذلك ليس من المنتظر أن تؤدي هذه الجولة المفاوضات إلى أي إحراز أي تقدم.
0: يعني مكانك روح
1: على الأقل أنه فتحنا مسارا للتفاوض بشكل مباشر، لكن أحتاج هذا المسار إلى وقت ليعطي النتائج المرجوة منه بالنسبة لتحقيق خرق في جدار العمل العسكري التصعيد العسكري الإسرائيلي من جهة، ولفتح مسار يعني يؤدي إلى السلام والاستقرار في المناطق الجنوبية من جهة ثانية. هذا يحتاج لبعض الوقت، أرجو أن لا يطول هذا الوقت، ولكن المؤشرات حتى الآن طالما الكلمة للميدان كما يقول أمين عام لحزب الله العين الشيخ نعيم عاصم، فهذا يعني أن الأمر سيأخذ بعض الوقت.
0: رئيس الجمهورية كان يشدد ويحاول دائما أن تبدأ هذه المفاوضات ولكن من دون النار، ولكن وقف إطلاق النار، ما توقف النار، الغارات مستمرة، اليوم كان في استهداف لسبع سيارات بالإضافة لتحذير كرة شمال الليطاني وقريبة من قضاء صيدا مثل كفر حتى عرب صليم وغيرها. أمام هذا الواقع اتفاق وقف إطلاق النار هو هش، شو عم نقدم على طاولة المفاوضات؟ يعني إذا وقف إطلاق النار ما عم نقدر نحن نوصل له، كيف بدنا نوصل لغير تفاصيل إس السلام؟
1: بالواقع يعني وقف إطلاق النار لا يتوقف على جهة واحدة فقط، لابد من التزام الجهتين به. لا لبنان ملتزم بوقف إطلاق النار بالنسبة لحزب الله، ولا الجانب الإسرائيلي أيضا ملتزم بهذه العملية. كلنا نعلم أن تعثر المفاوضات إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران سأدت إلى تصعيد في العمل العسكري في جنوب لبنان. هذا يعني أن هذه المفاوضات مربوطة بما سيتم عليه التوافق أو الخلاف بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي حتى يبنى على شيء مقتضى. إذا نجحت مساعي بكين حاليا في تخفيف التصعيد وإيجاد الحلول المناسبة للعلاقة المتوترة بين واشنطن وطهران، سينعكس ذلك إيجابا علينا، ولكن في حال حصل العكس أيضا سيحصل العكس عنا على الواقع اللبناني، حيث ستتصاعد العمليات العسكرية ونتحمل المزيد من الضغط والتداعيات السلبية سواء على المستوى البشري نتيجة التهجير الذي يوميا يتزايد من مختلف المناطق الجنوبية، أو على مستوى التدمير والتهجير والتجريف التي تتعرض له القرى اللبنانية في الجنوب وفي البقاع.
0: ذكرت موضوع النازحين، ذكرت أيضا موضوع ما تتعرض له الكرة جنوب لبنان. كتبت أيضا مقال تحت عنوان لبنان في القمة الأمريكية الصينية، وبآخر المقال ذكرت أما لبنان فيبقى من أكثر الدول تأثرا بأي تحول في طبيعة العلاقة الأمريكية الصينية. كيف بالتفاصيل معقول نكون إيجابا ومعقول نكون سلبا انطلاقا من العلاقة الأمريكية الصينية؟
1: هو المنظور بالأمر ليس مجرد العلاقة المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بقدر ما هي علاقة الصين امتداد العلاقة نحو العلاقة الصينية الإيرانية. يعني حتى الرئيس ترامب يحاول أن يوظف علاقات بكين الجيدة مع طهران للتوصل إلى حلول مقبولة مع الجانب الإيراني. وبالتالي إذا استطاع الرئيس ترامب أن يقنع مضيفه الرئيس شينغ بضرورة التدخل لدى الجانب الإيراني للتوصل إلى صيغة ما، يمكن أن ينعكس علينا إيجابا، لأن كما نعلم أن التصعيد العسكري اللبناني في لبنان استمر بعد تعثر مفاوضات إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران. أما في حال لم يتم التوصل إلى نتائج إيجابية في الخطة الصينية مع طهران، فهذا يعني أننا ذاهبون ليس فقط إلى تصعيد عسكري في لبنان، بل يمكن أن نتوقع عودة الحرب أيضا في المنطقة بين الولايات المتحدة
0: وإيران.
1: يعني لذلك نحن مرتبطون بشكل أو بآخر

0: والصراعات الإقليمية والداخلية والتدخلات الخارجية. يعني لذلك الشعب اللبناني يقول كفى، والشعب اللبناني عندما أقول الشعب اللبناني يعني كل الأطياف اللبنانية، بعيدا عن التصنيف السياسي والطائفي والمذهبي الذي يستغل هذه التناقضات لتدعيم الزعامات المحلية القائمة على الزعامات المذهبية والمناطقية. حتى بيئة حزب الله والجمهور الثنائي الشيعي يقول اليوم كفى، نحن تحملنا ما فيه الكفاية عن كل العرب، عن كل المسلمين، عن كل العالم في هذه الحرب مع إسرائيل، سواء الحرب الحالية أو حرب 2024 وقبل حرب 2006. وبالتالي أنا لنا أن نعيش في قرانا وفي بلداتنا وفي بيوتنا في حالة أمن واستقرار دائمين. نحن اليوم نتساءل كيف يمكن لعوام نصف هذا إلى قراهم وهي مدمرة، بعضها مدمر تدميرا كاملا وبعضها مدمرا بنسبة 80% من المباني، والبعض الآخر جرفت نهائيا بالبنية التحتية كاملة وليس هناك عناصر تساعد العودة الأهالي إلى قراهم بالسرعة اللازمة. هذا كله بالنتيجة أعباء ومعاناة لشعبنا خاصة أهلنا بالجنوب الذين يدفعون أثمانا باهظة للصراعات الإقليمية التي لا نقطة لهم فيها ولا جمال، ولا يمكن أن يتحملوا كل سنتين حربا يعني تؤدي إلى استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين والشباب العسكريين دون تحقيق أي نتائج عملية يعني حتى الآن. لذلك ما في شك أن أنا الأوان لكل اللبنانيين أن يقولوا كفى، وكفى الله المؤمنين شر القتال، وكفى تحميلنا ما لا طاقة لنا به، وكفى أيضا أجنا في معارك لا انقطع لنا ولا جمال، وهي لمصلحة أطراف خارجية وخاصة مرتبطة بالأجندة الإيرانية.
1: بعيدا من موضوع الحرب، قانون العفو العام يوم الاثنين حيكون في نقاش أكثر حول هذا القانون، برأيك هل سوف يبصر النور، ومن المستفيد من قانون العفو العام؟
0: يعني حسب المعلومات متوفرة لدى نائب رئيس مجلس النواب ياسر أبو صعب، فإن هذا اللجنة اجتماع اللجان المشتركة للاثنين أو الثلاثاء المقبل سيكون الاجتماع الأخير لإقرار القانون بصفة نهائية وإحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. أيضا كما يقول النائب ياسر أبو صعب، أنا متفق مع الرئيس نبي بري بالدعوة لعقد الجلسة العامة لإقرار القانون بمادة وحيدة خلال فترة وجيزة، يعني حتى يتمكن هذا حتى يمكن إصدار هذا القانون قبل عيد الأضحى المبارك القادم نهاية الشهر الحالي. وبالتالي المتوقع أن نصدر بنهاية الأسبوع المقبل. هلا من المستفيد؟ كل الأطراف مستفيدة، كل الأطراف اللبنانية استطاعت أن تأخذ قصتها من هذا القانون، بمعنى أن الإسلاميين أخذوا حصتهم، اللاجئين إلى الأراضي الإسرائيلية أيضا شملهم العفو وأخذوا حصتهم من هذا القانون، وأيضا المتهمين بتجارة المخدرات والترويج للمخدرات أخذوا حصتهم من هذا القانون. يعني بمعنى تسوي على الطريقة اللبنانية، كل طائفة أخذت حصتها، وبالتالي أصبح الكل رابع والكل يسهل إصدار هذا القانون.
1: رئيس تحرير صحيفة اللواء الأستاذ صلاح سلام، أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا، يعطيك العافية.

0: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
3: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
4: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو، الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه.
1: مع علي بليبل وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
6: يا حلو
0: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
6: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست. خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

أعربت اليونيفيل عن قلقها إزاء أنشطة عناصر حزب الله والجنود الإسرائيليين بالقرب من مقرها العام في النقورة. وقالت اليونيفيل في بيان: تشعر اليونيفيل بقلق متزايد إزاء أنشطة عناصر حزب الله والجنود الإسرائيليين، بما في ذلك تزايد استخدام الطائرات المسيرة، الأمر الذي أسفر عن انفجارات داخل القواعد وحولها وعرض قوات حفظ السلام للخطر. وأضافت: الاثنين 11 أيار انفجرت ثلاث مسيرات يعتقد أنها تابعة لحزب الله في منطقة يحتمل وجود جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي فيها، على بعد أمتار من المقر العام اليونيفيل في النقورة.

تتواصل الغارات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، وشن الطيران الحربي بعد الظهر غارات على بلدات دير الزهران وحريص وزبئين، كما استهدفت غارة بلدة الريحان في جزين. ومنذ بعض الوقت شن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة تبنين بالقرب من المستشفى الحكومي في قضاء بنت جبيل. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال استهداف بنى تحتية لتنظيم حزب الله، وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر إكس: أغار جيش الدفاع اليوم على مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق معبأة وجاهزة للإطلاق إلى جانب بنى تحتية إرهابية إضافية تابعة لحزب الله الإرهابي في عدة مناطق بجنوب لبنان، وأضاف: لقد عملت عناصر حزب الله من داخل البنى التحتية المستهدفة لدفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان وضد دولة إسرائيل، كما تم تدمير منصات إطلاق كانت موجهة نحو المنطقة التي تعمل فيها قوات جيش الدفاع ونحو أراضي دولة إسرائيل. كان وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في ضمن الوزراء الذين رافقوا رئيس الحكومة نواف سلام إلى سوريا السبت الفائت. وتعليقاً على الزيارة قال رسامني: إن الزيارة إلى سوريا كانت ممتازة ومهمة جداً، وأضاف: طلبنا أن يكون هناك تمييز للصناعات اللبنانية التي تصدر إلى سوريا، وأشار إلى أن الدولة السورية أخذت على عاتقها افتتاح معبري العريضة والعبودية. أعلن رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي أن القوات العسكرية مستعدة لاستئناف القتال إذا لزم الأمر، والجيش الإسرائيلي في حالة تأهب دائم وجاهز للدفاع والهجوم من الضفة الغربية إلى طهران. إلى ذلك أضاف أن إسرائيل سوف تواصل مهمتها في لبنان وتعمل بالقرب من منطقة الليطاني وقطاعات أخرى. أفادت معلومات بتوجه للدعوة إلى جلسة للجان النيابية المشتركة الاثنين المقبل لاستكمال النقاش في قانون العفو العام، وأشارت المعلومات إلى اجتماع نيابي سيعقد الاثنين في مكتب نائب رئيس مجلس النواب للعمل على إيجاد حل للنقاط الخلافية في قانون العفو العام قبل بدء الدعوة إلى جلسة للجان النيابية المشتركة.

وكان وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية سوف يجري محادثات محاطة بترقب شديد مع نظيره الصيني.

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الدبلوماسية اللبنانية الإيرانية، أودعت وزارة الخارجية اللبنانية والمغتربين بتاريخ 21 نيسان 2026 رسالة رسمية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي، تتضمن شكوى رسمية من لبنان ضد إيران وتطعن في صحة الروايات الإيرانية المقدمة أمام الأمم المتحدة، وتوثق جملة من الانتهاكات الصريحة التي ارتكبتها سفارة طهران لدى بيروت بحق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية سنة 1961. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الطرف الأمريكي أبلغنا عدم موافقته على المقترح الإيراني في هذه المرحلة، وأضاف: سنحصل على تقييم أدق للموقف الأمريكي عبر الوسطاء الباكستانيين. منح البابا لوون الرابع عشر أعلى وسام دبلوماسي فخري في الفاتيكان لسفير إيران لدى الفاتيكان الشيخ محمد حسين مختاري، ويعد الوسام البابوي من أرفع أوسمة الفروسية في الفاتيكان، ويمنح عادة لسفراء وشخصيات البارزة التي أدت دوراً في تعزيز العلاقات الدبلوماسية وخدمة السلام والحوار. طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات مستقلة بعد قصف نسب إلى جيشي نيجيريا وتشاد وأسفر عن عشرات القتلى في شمال شرق نيجيريا. وقال في بيان إن قيام السلطات النيجيرية وتشادية بتحقيقات سريعة ومعمقة ومستقلة ومحايدة في هذه الحوادث المقلقة هو أمر أساسي. وقالت أوساط إن الجيش النيجيري ومجموعات إجرامية يتصدى لها الجيش ويسميها السكان المحليون قطاع الطرق، قتل أكثر من 100 مدني الأحد في شمال شرق البلاد.

0: العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى أكثر من قرنين، وتعد من أهم العلاقات الدولية في العصر الحديث بسبب تأثيرها السياسي والعسكري والاقتصادي العالمي، فيما يلي نظرة تاريخية مختصرة ومنظمة. البدايات في القرن 18 و19، بدأت الاتصالات التجارية بين البلدين بعد استقلال الولايات المتحدة أواخر القرن 18، خصوصاً عبر تجارة الشاي والحرير. في القرن 19 توسعت التجارة، لكن العلاقات تأثرت بالحروب والاستعمار الأوروبي في الصين. دعمت الولايات المتحدة سياسة الباب المفتوح عام 1899 التي هدفت إلى ضمان التجارة الحرة مع الصين ومنع تقسيمها بين القوى الاستعمارية. إلى الحرب العالمية الثانية، فخلال الحرب العالمية الثانية تحالفت الولايات المتحدة مع الصين ضد اليابان، كما قدمت واشنطن دعماً عسكرياً ومالياً للحكومة القومية الصينية آنذاك. قيام الصين الشيوعية ومرحلة العداء 1949-1970. عام 1949 تأسست جمهورية الصين الشعبية. بعد انتصار الشيوعيين في الحرب الأهلية، رفضت الولايات المتحدة الاعتراف بالحكومة الجديدة واستمرت بدعم حكومة تايوان. ازدادت التوترات خلال الحرب الكورية وحرب فيتنام، كما أن خلال هذه الفترة كانت العلاقات شبه مقطوعة. شهدت السبعينيات تحولاً جذرياً. عام 1971 قامت دبلوماسية بتمهيد التقارب. عام 1972 زار الرئيس الأمريكي نيكسون الصين في حدث تاريخي غير ميزان الحرب الباردة، كما أقيمت علاقات دبلوماسية كاملة عام 1979 في عهد جيمي كارتر وقيادة دينغ شياو بينغ. إلى التعاون الاقتصادي والصعود الصيني عام 1980-2008، توسع التعاون التجاري والاستثماري بشكل ضخم. بدأت الصين إصلاحات اقتصادية وانفتاحاً على كل الأسواق العالمية، كما انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001. إلى التوترات الحديثة، منذ عام 2010 تقريباً بدأت المنافسة الاستراتيجية تزداد اقتصاد وتجارة. اندلعت حرب تجارية خلال إدارة ترامب مع فرض رسوم جمركية متبادلة. التكنولوجيا، تصاعد النزاع حول شركات مثل هواوي وتيك توك، كما فرضت واشنطن قيوداً على تصدير الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى الصين، بالإضافة إلى القضايا الجيوسياسية التي تشمل الخلافات مثل تايوان، بحر الصين الجنوبي، حقوق الإنسان والنفوذ في آسيا وإفريقيا. أما الوضع الحالي فيوصف اليوم من خلال تعاون اقتصادي متبادل من جهة ومنافسة استراتيجية عالمية من جهة أخرى. فالبلدان مترابطان اقتصادياً بشكل كبير، لكنهما يتنافسان على من سوف يقود النظام الدولي والتفوق التكنولوجي والعسكري. خلال زيارة ترامب إلى الصين، من المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي معبد السماء في بكين، كما سيشارك في مأدبة رسمية مع الرئيس وفق أسوشيتد بريس. فماذا نعرف عن هذا المعلم الثقافي والسياحي في الصين؟ معبد السماء يعد من أشهر المعالم التاريخية في بكين، بني عام 1406 خلال عهد أسرة مينغ، ويعتبر رمزاً مهماً للثقافة الصينية القديمة. يتكون من مباني دائرية ترمز إلى السماء وساحات مربعة ترمز إلى الأرض. بنيت القاعة الرئيسة بالكامل من الخشب من دون استخدام المسامير، كما يتميز المعبد أيضاً بالسقوف الزرقاء التي ترمز إلى السماء في الثقافة الصينية وتشير إلى السكينة والصفاء والحكمة. أما أبرز الأهمية الثقافية والسياحية فتتمثل من خلال استقطاب ملايين الزوار سنوياً من مختلف أنحاء العالم، كما أدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. بريك ونتابع 5 على 5.
1: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: تابع
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما 1000% شو يعني بيخسر اليوم كمان
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دافك قال شو بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما لك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
1: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 او عبر الاتصال 01-328,000

إلغاء البكالوريا الفرنسية يطال 67 مدرسة في لبنان، فما مصير المرشحين لنيل الشهادات؟ بسبب الأوضاع الأمنية بالمنطقة، قررت وزارة التربية الفرنسية إلغاء امتحانات البروفي والبكالوريا بالمؤسسات التعليمية الفرنسية بالشرق الأوسط ومن بين لبنان. الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر اعتبر أن البكالوريا الفرنسية ما بتقل أهمية عن البكالوريا اللبنانية، وهي بتشكل جواز عبور إلى المرحلة الجامعية، ومن خلالها بيحصل الناجح على معادلة البكالوريا اللبنانية. بلبنان 67 مدرسة خاصة مدمجة، يعني أومولوجي، بين 40 مدرسة كاثوليكية، وهي مدارس حاصلة على اعتماد رسمي من وزارة التربية الفرنسية. ولكن السؤال، كيف بيأثر القرار على التلاميذ؟ وكالة التعليم الفرنسي بالخارج استبدلت الامتحانات الرسمية بالنتائج المدرسية والملفات الأكاديمية الخاصة بكل تلميذ، يعني أنه كل تلميذ رح يحصل على الشهادة الفرنسية استناداً إلى علاماته المدرسية. ولكن الإشكالية الأساسية بتبقى، قرار الإلغاء كان هو بين المدارس المدمجة فقط، بينما الطلبات الحرة أي المسجلين عبر المدارس غير المدمجة تم تأجيل امتحاناتهم إلى شهر أيلول. وبحسب مقرر لجنة التربية النيابية النائب إدغار ترابولسي، فاعتبر أن القرار الفرنسي حكيم، وعسى أن لبنان يكون عم يقتضي فيه. بهالوقت وزيرة التربية ريما كرامي بعد ما اقتنعت بعدم إمكانية إجراء امتحانات البكالوريا، ووعدت أنه رح تحدد قبل 15 أيار موعد انتهاء العام الدراسي ومواعيد الامتحانات الرسمية. كما كان في مطالبة بإلغاء البروفي واعتماد النتائج المدرسية أسوة بفرنسا بحسب مقرر لجنة التربية النيابية إدغار ترابولسي. بظل الأزمات الاقتصادية وضغوط يلي عم بيعيشها لبنان، أطلقت وزارة الصناعة حملة بعنوان اشتري لبناني بيبقى القرار لبناني، بهدف تشجيع المستهلكين على دعم الإنتاج الوطني وتعزيز حضور الصناعة اللبنانية بالسوق المحلي. الحملة بتحمل بعد وطني واقتصادي بيهدف لحماية عجلة الإنتاج، دعم فرص العمل، وتقليص الاعتماد على الاستيراد. فالقطاع الصناعي قطاع سيادي بامتياز، وهو بيأمن الأمن الاقتصادي للبلد. هيدا الأمر يلي بيمنح نوع من الاستقلالية الاقتصادية خصوصاً عند اشتداد الأزمات، بحسب وزير الصناعة جو عيسى الخوري. ميدانياً وبالجنوب، نهر الليطاني سيادة غير مكتملة بجغرافيا الصراع. فالليطاني منه مجرد نهر لبناني، ولكن هو مراية لأزمة الدولة بحد ذاتها. هون بتتقاطع المي بالسيادة والجغرافيا بالأمن. والسؤال، لمين هيدا النهر؟ ومين بيملك القدرة الفعلية على إدارة الجغرافيا؟ بيمتد نهر الليطاني نحو 170 كيلومتر داخل لبنان، وبيكشف انقسام بين الحوض الأعلى بالبقاع والحوض الأدنى بالجنوب. فالحوضان أصبحا منفصلين من حيث المي والنوعية والكميات، والنهر لم يعد وحدة مائية متكاملة، بل بني مجزأة تعكس حدود الدولة الوظيفية. دخل الليطاني بالتطورات الاستراتيجية للحركة الصهيونية كعنصر حيوي للأمن والمي، وشكل بالأربعينيات مسرح لمعركة حاسمة بين الحلفاء وقوات حكومة فيشي الفرنسية، تحول إلى عملية الليطاني عام 1978 إلى خط تماس أمني وعسكري. وبعد حرب تموز 2006 والقرار 1701، أصبح مرجع لتنظيم المجاري الأمني جنوب لبنان، فالجسور والطرقات والمجاري المائية تحولت إلى عناصر استراتيجية ضمن معادلة السيطرة والحركة. وهيك أصبحت الجغرافيا هي جزء من إنتاج الأمن وعدم الاستقرار. داخل الجغرافيا الليطاني بتظهر ثلاث مستويات بالفعل، الدولة اللبنانية يلي بتملك المورد قانونياً، حزب الله يلي بيمارس نفوذ ميداني وأمني، وإسرائيل يلي بتعيد تعريف الجنوب ضمن العقيدة الأمنية. النتيجة سيادة من الداخل وغير مكتملة داخل المجال نفسه. التلوث منه أزمة بيئية فقط، ولكن تعبير عن خلل بنيوي بإدارة المجال العام. ورغم جهود المصلحة الوطنية للليطاني تبقى المشكلة أعمق،
في مؤسسات عم تشتغل ولكن ضمن دولة ضعيفة الفعالية والسيادة. إذن بيكشف الليطاني أزمة بتتجاوز المي والأمن. كرمال هيك السؤال الحقيقي مش من يسيطر على الليطاني، ولكن أي نوع من السيادة يمكن أن يوجد داخل جغرافيا تتعدد فيها مراكز القوة والقرار.

0: 5 على 5 بياخذ بريك وبيرجع على جبل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: سيو أفندي، بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا، الله يعافيك.
2: عجقة إيه؟
1: موت.
2: بس أنت جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
1: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
2: دخلك سمعت بالخبرية؟
1: أي خبرية؟
2: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
1: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
2: يوم قريت الخبر ليك.
1: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعد ناقصنا على أساس. شباب هلأ قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. ايه عشو عم بلبسها انا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
2: هيك بتبلش الاشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار، بس بيناتنا. والمشكلة منا بالاشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني بنسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما بنعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
1: سيو أفندي خلص، لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع نشر موقع الحقيقة الدكتور هادي مراد. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. نشرة أخبار السادسة من جبل لبنان مع ريكاردو شلهوب.
3: تتواصل الغارات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، وشن الطيران الحربي بعد الظهر غارات على بلدات دير الزهراني وحريص وزبئين، كما استهدفت غارة بلدة الريحان في جزين. ومنذ قليل شن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة تبنين بالقرب من المستشفى الحكومي في قضاء بنت جبيل. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال استهداف بنى تحتية لحزب الله.

وكان الجيش الإسرائيلي استهدف مستودعات لوسائل قتالية ومنصات إطلاق وبنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة جنوب لبنان. صدر عن اليونيفيل البيان التالي: تشعر اليونيفيل بقلق متزايد إزاء أنشطة عناصر حزب الله والجنود الإسرائيليين بالقرب من مواقع الأمم المتحدة، بما في ذلك تزايد استخدام الطائرات المسيرة، الأمر الذي أسفر عن انفجارات داخل القواعد وعرض قوات حفظ السلام للخطر. أشار رئيس الأركان الإسرائيلي إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لتجديد القتال من الضفة الغربية وحتى طهران في حال تطلب منه الأمر ذلك، وأضاف: أننا مستمرون بالقتال في لبنان ونعمل في الليطان ومناطق إضافية ونقضي على عشرات المخربين والبنى التحتية يومياً.

أكد تكتل الاعتدال الوطني دعمه الكامل لكل مسار يعزز بناء الدولة ويحفظ المصلحة الوطنية العليا ويصون السلم الأهلي والوحدة الوطنية. وقال النائب محمد سليمان باسم التكتل بعد اللقاء: القرارات السيادية التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بحصر السلاح واستعادة قرار السلم والحرب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها تمثل مطلب غالبية اللبنانيين، والتنفيذ يدخل في صلب تطبيق القانون واحترام الدستور. استقبل البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي في صرح البطريركي في بكركي سفير مصر علاء موسى، الذي شدد بعد اللقاء على أن الحديث تطرق إلى الأوضاع في لبنان والمنطقة، وهذا الهم هو أساسي في هذه الحياة، كما تبادل مع البطريرك بعض التقديرات حول الحاضر والمستقبل واستمع منه إلى أفكار إيجابية والثقة بأن المسار الذي تسير فيه الدولة اللبنانية هو مسار سليم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل اليوم إلى الصين للقاء نظيره الصيني والبحث في آخر التطورات الاقتصادية والسياسية والعسكرية. نهاية هذه الجولة الإخبارية، المزيد بعد قليل ودائما ضمن برنامج 5 على 5.

0: ملف اليوم على جبل لبنان.
1: نتابع معكم 5 على 5، وبتنضم لنا حالياً دارين داود، مفرج اختصاصي بالتدريب القيادي والتنمية البشرية ومدربة بالبرمجة العصبية اللغوية. أهلا وسهلا فيك.
2: Thank you, Ricardo.
1: فقدان الشغف موضوع مهم، لسيما خلال هذه الأوضاع والتحديات يلي عم نواجهها. بداية، شو هو تعريف الشغف؟
2: الشغف سؤال حلو نبلش فيه، لأنه كل المحرك تجاه الحياة لازم يبلش بالشغف. الشغف هو حب الحياة، الشغف هو الفضول الفشرية اللي بيكون عنا إياه تنبلش هواية جديدة، تنبلش مغامرة جديدة، علاقة حب، إنجاب ولد جديد. كل شيء بده شغف فعلياً بس نتحرك ونبلش هيك. سوري أنا يعني إكو صوت بس

0: الحلم هو أساسي بحياتنا، والشغف لما نفقد الشغف أو لذة النجاح ولذة الإصرار والوصول إلى المبتغى المراد دائما، منكون عم نسلك طريق مغاير، طريق مليء بالحزن وبالتعاسة. كرمال هيك حيكون في العديد من الإجراءات يلي حنحكي عنها بالتفاصيل أكتر، شو هي أبرز الإجراءات والحلول يلي منقدر نكون عم نستخدمها ونطبقها لنرجع هذا الشغف. تنضم لنا من جديد دارين، أهلا وسهلا فيك.
1: Thank you, Ricardo.
0: كنا عم نحكي عن أهمية الشغف، قديه هو مهم وكيف بيقدر يعطينا طاقة إيجابية لنكون عم نحقق الأحلام أو نقطع يومنا على القليلة.
1: صحيح 100%. هو كمان الشغف شوي مرتبط بالعمر، لأنه مرتبط بالأحساس، والأحساس يعني هرمون، اللعبة الهرمونية.
0: لما نحكي عن العمر كيف العملية، كيف يعني بعمر المراهقة بيكون في شغف أكتر أو حسب تفكيرنا ووعينا؟
1: الاثنين سوا، بس إذا بدنا ناخدها كمحرك طبيعي، أكيد عند المراهقين أو حتى العمر الصغير الأدرينالين وكل هرمونات الدوبامين وكل الهرمونات يلي هن بيجلبوا لنا السعادة والمغامرة والحشرية للاكتشاف، هي طبيعية بشكل طبيعي، بتكون غريق يعني ريتش أكتر، غنية أكتر بالعمر الصغير لحد تقريبا 30-40 سنة. هلأ إذا بدنا نقول الشباب زاد عمره مرحلة إضافية، هيدا بيولوجيا. مش هناك منلاقي مثلا أنه بعمر تحت 30 مثلا بيكون في شغف بالحب، بالعمر الأكبر منقول لا، الحب عم نكتشفه بطريقة مختلفة، مش بس لأنه كبرنا وصار عنا نضوج، لأنه كمان اللعبة الهرمونية عم تاخد حقها بجسمنا وبتفاعلنا مع الأشياء اللي حوالينا ومع الآخرين. ما كتير بدنا نقول الحق علينا أو على الظروف أو على العمر، ولكن نحن فينا نحركه يعني. يا أما هو بيحركنا بعمر صغير، يا بالوعي مثل ما ذكرت حضرتك، إذا واعيين على هيدا الموضوع منقدر نحركه بخطوات عملية. fake it until you make it، أو الفعل بيسبق الأحساس. مشان هيك we act in passion، ودغري من بعدها منبلش نحس بهيك فضول وحركة واهتمام أكبر وأكبر. بقى مشان هيك الموضوع ممكن يكون تلقائي مثل ما قلنا غني، وممكن نفقده، وبالحالتين بإدراكنا لذاتنا لازم نقدر نتحكم فيه، وخاصة إذا ظروف صعبة والأشياء الإكسترنال، لأنه كمان المحركات إن كان الشغف أو غيره
0: علينا صح،
1: بيكون يا أما إنترنالي يا أما إكسترنالي، يا أما من الشخص بتلاقيه هو من جوه شغوف، يا أما بتلاقيه لا رايق، بس إذا حواليه المناخ كله حركة وحب ومغامرة وكذا بيتفاعل، إذا شغفه بيتأثر بالأحوال أو الشروط الخارجية. مشان هيك كمان إذا نحن الجو تبعنا ما بيحرك لنا الشغف، ضروري أن نخلق أو نبرم على support system أو على environment، بيئة حاضنة لكل هالمشاعر الإيجابية، بتخلينا نحس بفرح، بحب، بنشاط، بشغف، اللي بدك إياه. وفي عندك عالم بتلاقي الدنيا مسكرة بوجهن، بس كلهم حركة وكلهم شغف، تقول يعني بالرغم من كل مصايبه
0: جايبيننا صح،
1: ايه من جوا هن انترنالي
0: في احساس
1: نار.
0: لما نفقد الشغف كيف بنقدر نرجع نحط الدعائم او هيك الارضيه، نرجع نعوم الارضيه لحتى نكفي؟ لان مثل ما قلتي بلا شغف يعني عم نموت، ولكن عم نتنفس بس ما في احلام، ما في طموح.
1: صحيح فقدان الشغف منوصفه نحن بالمجال الاجتماعي النفسي كأنه شيخوخة مبكرة.
0: اوف هالقد؟
1: اي يعني بتشوف شاب صغير او صبية ما عندهم هالحب الحياة، كأنه عمرهم شي 60-70-80-90 سنة. هيدا الشيخوخة المبكرة بعمر

0: صغير لأنه فقدوا الشغف، فقدوا حب التعلم، حب الاكتشاف، حب الحشرية لحيالله شيء، تعرف مين جارك، تعرف مين عم بيقطع الطريق كل يوم بنفس الوقت مع الكلب تبعه، يعني حيالله شغلة بتلفت لك نظرك بالحياة. هيدا إذا فقدناها فتنا بالشيخوخة المبكرة. هلأ كيف ننتبه لهيدا الموضوع؟ أول شيء الواحد بحس حاله داون، يعني بحس حاله غير معنى بالأشياء اللي حواليه. أهم شيء نعرف السبب، يعني بيننا وبين حالنا. دايما منركز على السلف توكينج، على السلف كوتشينج، يعني هو الواحد يسأل حاله شو بني أنا، ليه حاسس هيك، شو التيرنينج بوينت اللي خلاني هيك أصير شخص غير مهتم باللي حواليه وما عندي أي اهتمام. نعرف نسأل حالنا، نكون صادقين مع حالنا، شو اللي زعجني، جو البيت، جو الأصدقاء، الشغل، وين الجو العام للبلد، شو اللي عن جد الشغل اللي
1: يعني أول شيء نكتشف السبب الأساسي، المشكلة الجوهرية لحتى نلاقي لها الحلول.
0: طبعا طبعا، لأنه في كتير عالم بيقولوا ما بعرف شو بني، ما بعرف شو بني، أو بيقولوا الحق على ما بعرف شو. يعني بدنا نكون صادقين مع حالنا، نعرف عن جد شو المشكلة ونبلش بالأشياء الصغيرة، لأنه عادة التراكم الأزمات أو المشاكل هي اللي بيخلي جهازنا العصبي يتعب وبالتالي يتخربط الهرمونات ويقشط الشغف. عشان هيك بدنا نحل المشاكل الصغيرة يلي بتبلش من نوعية النوم. أنا عم نام مظبوط، عم نام كافي، روتين الحياة اليومية هل بيشبه أحلامي وتطلعاتي بالشروط المحدودة يلي عايش فيها؟ كيف بدي فعلا هيك لاقي نقطة أمل، لأنه الشغف كمان مرتبط بالأمل. يعني أنا إذا ما عندي ثقة أنه فيني غير بيومياتي الصغيرة، ما بيكون عندي شغف قوم من تختي وألبس التيابة وانطلق بنهاري. سو كتير مهم نلاقي هود الأشياء الصغار يلي حرك لي حب الحياة. مش موجودين بدنا نخلق بديل دايما. أنا الثيرابي تبعي هي الديستراكشن والبديل، يعني الشيء اللي زعجك مش قادر تغيره بدك تفكر تشتت أفكارك، تكون كرياتيف برات هيدا الزون الصغير اللي ضايقك، خلص ما تفكر بالموضوع. يعني
1: هيك لازم distracted.
0: نعم
1: وهيك لازم، يعني قد ما فينا نجرب نبعد عن الأمور السلبية والفايبز النيجاتيف، لأن
0: أكيد
1: عم نتأثر لا شعوريا.
0: أكيد أكيد أكيد، هيدا أهم شيء. يعني في أشياء مش بإيدنا وفي أشياء بإيدنا، هاي الأشياء بإيدنا، نكون عن جد انتقائيين بتفكيرنا وبكل شغلة عم نفوتها على جهازنا. get distracted الأشياء اللي بتزعجكم، وبالمقابل نخلق البديل. يعني أنا ما بتفق مع إخواتي، مش أنه تضلني وراهم حتى يتغيروا تصير اتفق مثلا.
1: طب شو لازم نعمل بهالحالة؟
0: أخلق support zone، أخلق support system. أخي مش منيح بحقه، جربت كل شيء. أخلق صديق وياما أصدقاء أهم من الأخوة.
1: طب فتحنا هذا الموضوع،
0: شغل مش مرتاحة فيه،
1: أوكي.
0: قادر لاقي بديل، بلاقي بديل، ما بلاقي بديل بحط معنى لهالشغل، هو المعاش آخر الشهر يلي مأمن لي معيشتي والمصاريف يلي عندي ياهن. رجعت ربطت الشغل بمعنى جديد اللي هو الأمان يلي عم بأمن لي إياه، المدخول يلي عم بدخل عليه. دايما انتبه للمعنى، معنى الشغلة كمان بتساعد انه ترجع الشغف، انه يمكن ما بعرف شو المشكلة، اعطيها معنى. يعني الا ما الواحد يكون في بصيص امل
1: بالرغم من كل الظروف. ذكرت الموضوع
0: باخد الكتة يلي عن جد بتعنيلي وبكب الوقت بالبحر.
1: ذكرتي موضوع اذا الخي ما كان متفق مع خيه او الصديق مش متفق مع صديقه، هو بذات الوقت بيكون عطى كل شيء، قدم كل الامور يلي فيه قدمها من دعم معنوي ومالي وصداقه وكل شيء، والتاني خلص بطل بده هيدي الصداقه وهذه الاخوه. كيف بيقدر هذا الشخص يتاقلم من جوا انه خلص خلصت هيدي العلاقه، حطينا عليها اكس لحتى يكفي حياته اذا عن جد كان في معزه من الطرفين، ولكن الطرفين بطل بده يكونوا مع بعض.
0: بده يخلق البديل، بده يكون عنده الشجاعة والشغف والحشرية انه انا بغير مكان رح لاقي شخص تاني قادر يعطيني حاجات النفسية يلي باخدها من الصداقة. بس الواحد دايما بيقول معود عليه غير ما اكتشف واحد جديد او ما قال خلق بلش من جديد،
1: او بصيروا يفكروا بطريقه انه اذا هذا الشخص كنت معتبره هالقد يمكن قريب لإلي وعمل يمكن هالمشكله او هذه الغلطه، طب يمكن غيره يكون مثله، ليه بدي ارجع اوقع بذات الفخ؟
0: هلا انا من بعد خبره العلاقات
1: شو بتقولي لنا؟
0: بكون اعرف ميز الاشخاص، يمكن انا عم بعمل نفس الاغلاط عم باخذ نفس النتائج من العلاقات. يعني بدي انتبه دائما الباترن يلي عم بتبعه، إذا أنا عم بكون عم بخطي أو عم بوصل الشخص لشي معين بدي غير، بدي أعمل عن جد كريتيك وسيلف كوتشينج إنه أنا وين غلطت تاني مرة ما أعملها. وبالإضافة في بعض الأشخاص يعني بيجذبوا بروتوتيب أصدقاء استغلاليين أو منهم مناح بحقهم.
1: هون كمان بنرجع لشخص كيف بفكر وأي يمكن مشكلة نفسية أو حالة نفسية بيمرق فيها، ولا بنقي هالأصدقاء بحد ذاتهم بحياته.
0: طبعا هيدا موضوع كبير
1: آخر
0: بحد ذاته، شي بيكون عم بيعود عن وجود البايش يعني وجود البنت، شي الأخت، شي الزوج، يعني عن جد بدنا نكون كتير واعيين ومدركين. وبرضه أنا بقول ما حدا كامل يعني أو قادر يعطي، لأنه حد جاي بالباجاج معه يمكن يكون منيح بس انه ظروفه صعبة. كمان بعلاقاتنا وصداقاتنا بدنا نكون انتقائيين، يعني انا هيدي ساعة بعطيه لصديقي باخد منه احسن ما فيه وبنسحب قبل ما نخط اتنيناتنا بحق بعض. يعني كمان بدنا نكون كتير دقيقين لانه طبعا الوضع صعب والعلاقات صعبة وكل واحد عنده مشاكله ومخاوفه وتجاربه، إذا تنعطي فرصة بدنا نكون فرصة بحذر. وهون مش معناتها الواحد يكون مرعوب من الأشخاص، لا، بس يكون ذكي بالتعامل، لأنه نحن هلأ بمرحلة عم نعيش الحياة الذكية مش الحياة الكاملة، لأنه ما في لا مثالية جربنا كتير ولا كاملة جربنا كتير، وبعض الأحيان حتى القيم تغيرت. مش هيك نحنا مهربنا الوحيد هو الحياة الذكية، بقرب قد ما بقدر قد ما لازم قد ما بيسمح الظرف تأخذ the best out of it وبنسحب. هيك بكون بعدني عم بغامر وعم بكتشف بالصداقات بالمهن بالاختصاصات شو ما كان الدومين، وعم بحمي حالي يعني من ميل عم بعيش الحياة بأبعادها، من تاني ميل عم بكون حذرة ذكية انه على الأد هيك بحافظ على حبي للحياة وما بكون بميلة وحدة عندي نقص لأنه فشلت بمحل معين خلص بأكس على هيدا الشيء. لا، لازم الإنسان يكون عنده تنوع وتوازن بكل علاقاته، حتى على الصعيد حكينا قبل بمرة كتير أنه الواحد لازم يكون عنده هواية، يكون عنده رياضة، يكون عنده part time job، يكون عنده تنوع طيعته الغنى للإنسان للفكر تبعه للذهن تبعه تيحمي حاله بجهازه العصبي، فبالتالي هرموناته والناقلات العصبية تضل عم تشتغل مظبوط، تيكون هو aligns فكره مع أحاسيسه مع التصرفات تبعه بحذر وذكاء.
1: دائما بنستخدم كلمة حمد الله، بتسأل الشخص كيفك بيقول لك الحمد لله، بس قد الحمد لله مظبوطة هون ساعتها بدها أحاديث وحلقات مختلفة.
0: صحيح.
1: لحتى نكتشف شو في ورا الحمد لله.
0: صحيح صحيح. هودي كلمات إيه لازم نضلنا هيك نستعملهم، لأنه بيعطونا شوية أمل وثقة وروحانيات، وهيك إنه المدبر الأكبر حفظنا وحمينا، وهيك بيعطينا فرحة وابتسامة تنكمل. لازم
1: لازم دائما نفكر بهذه الطريقة الاختصاصية بالتدريب القيادي والتنمية البشرية ومدربة بالبرمجة العصبية اللغوية. دارين داود مفرج، أهلا وسهلا فيك، ودائما معنا لحتى نحكي عن الأمور يلي بتعني كل شخص منا، وكل شخص منا يمكن ما بيفكر فيها أو بيفكر فيها، ولكن هي متعلقة بحياته، بأهله، بإخواته، بأصدقائه، وحتى بنفسه.
0: صحيح صحيح.
1: أهلا وسهلا فيك. بريك ونتابع 5 على 5 مع الملف الرياضي وزميلنا عبد الرحمن يلي كان عنده برنامج
2: بريك، ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
3: يي أورتيغا عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسز، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
4: آه يا حلو.
5: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
6: خلص الدمع من عيوني ونسيت
5: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
7: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
8: شو سكور؟
7: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
8: ما ألفو شينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
8: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
7: يرجع المونديال. يورو السامبا.
8: السامبا قال لك هو دفك أنزا بيعرف.
9: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
8: طب خبرونا شو بصير. ايه
7: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
8: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
2: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: لنا زميلنا عبد الرحمن حرب. أهلا وسهلا فيك.
1: مرحبا ريكاردو، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. أول شيء شأنا لك، متى رجع لعنا على أرض الملعب؟
1: حبيبي ونحن بالأكثر بالظروف كانت صعبة، إن شاء الله مفروض إذا مش الأسبوع المقبل اللي بعده أكيد، ونرجع بحل أجمل مخصصة حتكون إن شاء الله لكأس العالم.
0: لما نقول كأس العالم، وين صار كأس العالم؟ لسيما مع الصراع الموجود، إيران رح تفوت بكأس العالم، منا موجودة، أمريكا شو رح تعمل؟
1: هلأ مبدئيا الأمور صارت يوم عن يوم عم بتصير أوضح، إلا إذا صار حرب اللي ما بنتمناها، حرب أكبر يعني تطورت. ولكن نحن بدنا نحكي بالقانون، بدنا نحكي بالمنطق. لحد هاللحظة إيران مشاركة وحتكون بشكل طبيعي، عندها طبعا 10 شروط نحكى عنه كتير، بس الوضع أمان يعني بالولايات المتحدة والكندا والمكسيك، الوضع عم نحكي الوضع الأمني مستقر، وبالتالي ما في أي شيء بأي بند أي قرار بيمنع إقامة المونديال. هذا عم نحكي بشكل عام. بالنسبة لموضوع إيران، إيران مثل أي منتخب حتكون مشاركة، عندها شروط لأنه نحن بنعرف الوضع حساس. هلأ بعتقد الأمور رايحة أنه تلعب إيران وتشارك، لأنه مشاركة عدم مشاركتها ممكن يتسبب لها بكثير مشاكل مادية. هيدا يعتبر مشكلة مهمة، يعني نحن في ناس بتقلك هلا حرب مين همه بالمصاري، ولكن المبلغ اللي حتكون منتخب الاتحاد الإيراني مطالب يدفعه حيكون كثير كبير. الأمر الثاني اللي هو حيتأثر فنيا المنتخب الإيراني، وحيتراجع كثير الكرة الإيرانية، حتتراجع بعد ما تقدمت لمكان كتير عالي إن كان آسيوياً أو دولياً، حتتأثر ممكن الاتحاد الدولي عاقبها بغياب عن كذا تصفيات كأس العالم. يعني ممكن تغيب عن كأس العالم، تصفيات كأس العالم 2030 و2034، يعني تداعياتها كتير كبيرة. والأمر الثالث والأساسي كمان إنه اليوم إيران ما عندها تبرير إنه لحتى ما تشارك على كأس العالم. يعني اليوم إذا قالت إنه الوضع مش مستقر، بقول الاتحاد مبلا في 48 دولة أو 45 دولة حتسافر، وثلاث دول المستضيفة كلهم حيسافروا، ما معقول أنتوا بس اللي عندكم وضع أمني صعب. وبنفس الوقت كمان أنه اليوم للفيفا يقدر يتفهم الدولة لازم يكون عندها تبرير منطقي. فاليوم شو تبرير المنطقي؟ أكثر شيء بيقولوا له أنه الولايات المتحدة أنه التأشيرات والفيز نحن مأمنينه للاعبين، وهيدا أمريكا كان عندها تصريح يعني انه نحن ما عندنا مشكله مع الوفد الايراني، بس بشرط ما يكون في حدا من الحرس الثوري او سابق من الحرس الثوري. وهذا اللي صار مع رئيس الاتحاد من فتره بكندا، ما توصل يعني اعطوه فيزا وكل شيء، وصل على المطار قاموا قالوا له ممنوع تفوت. هو طبعا صرح وقال المعامله ما كانت جيده فنحن فلينا، بس بنفس الوقت ما خلوه يفوت رغم انه اعطوه فيزا. والاتحاد الدولي كان عنده، هو الجمعية العمومية عنده، فكان كمان مسموح له يكون الوفد الإيراني، قام رجع فل الوفد الإيراني. هلا بكأس العالم اللاعبين والجهاز الفني أظن ما حيكون فيه مشكلة، مشكلة ممكن تكون بأعضاء الاتحاد، أكيد جمهور ما حيقدر يروح، هذا الشيء معروف. يعني لو حتى رأى الوضع رأى كل هلا
0: أبدا ما حيكون في جمهور، أو حيكون في عدد ضئيل من الجمهور مع أسعار تذاكر مرتفعة.
1: لا هلا عم نحكي عن ايران كايران، اذا بده يسافر حدا من الشعب الايراني يحضر المباراه ما حيقدر ياخذ فيزا، هيدا معروف. من ضمن ايران وهايتي في عقوبات يعني اخذتها الولايات المتحده على كم دوله مش خاصهم بكاس العالم. هي موضوع سياسي، يعني 39 دوله اظن حتمنع تعطيها تاشيره، ومن ضمنها في كم منتخب بكاس العالم، منهم هايتي، منهم كوتيفوار، منهم ايران. فهيدا بشكل عام. هلا موضوع التيكت، التذاكر كأس العالم عم ينحكى كثير عن ارتفاع الأسعار، بس في شغلة كثير مهمة انه اليوم الفيفا عامل ديناميكية الأسعار لأول مرة حتصير بكأس العالم. يعني مثل أي تجارة، مثل أي شغل، انه انت اليوم إذا زاد الطلب على الشغلة بدها تغلى، إذا قل الطلب حترخص، وهيدا اللي عم بصير بتيكت المباريات. يعني اليوم مباريات، بعتقد هذيك مرة كنت عم بقرأ خبر انه بمباراة للمنتخب الاردني ما بعرف مع مين، وحتى منتخب قطر كمان عنده مباراة، عدد الجمهور قليل كتير، فسعر التذكرة نزل لتقريبا $100 حقها.
0: هل هو التذاكر بشكل عام بكأس العالم معقول هالسنة يكون في ارتفاع، او بتضل محافظة على السعر ذاته تقريبا؟
1: لا لا في ارتفاع كثير كبير.
0: السبب
1: ونحن إذا قارنا مع مونديال قطر اللي صار
0: أوكي.
1: ببين في كثير فجوة كثير كبيرة وهيدا القرار الفيفا هو اللي بيحدده، يعني الاتحاد الدولي هو اللي بيحدده مش الدولة المنظمة. يعني في ناس يمكن مفكرة أنه أمريكا هي اللي بتحدد أسعار، هو مش هيك، هو الفيفا بيحدد، ولكن الفيفا بيعرف السوق الأمريكي. يعني اليوم أنت عم تتعامل مع سوق أمريكا، سوق غالي مش مثل قطر إذا بدنا نقارن الدولتين ببعض. فهيدي كلها هلأ أمريكا بتتحكم ببعض الأمور اللي هي الفيز، وبتتحكم بموضوع المواصلات. يعني اليوم بقطر وقت كان مونديال قطر، قطر قالت كل واحد معه تيكت مباراة بيقدر يروح بالمترو ببلاش، يعني مأمنت له حتى موقف السيارة ببلاش. بينما أمريكا لا، ممكن يوصل سعر الموقف السيارة لل $250 بالمباراة، يعني لروح يحضر حتى الترين على المباراة النهائية لملعب المباراة
0: كمان النهائية. سعره حيكون مرتفع
1: كتير مرتفع. يعني اليوم صار هيدا، نحن طبعا بعد ما حكينا أنه في دول من ضمن تونس والجزائر أظن بدهم يدفعوا أي فرد $15,000 ليقدر يفوت على كأس العالم على الدولة. هذه مثل وديعة أو مثل تأمين مالي بيقولوا له، وبس يفل برجعوا له إياها. بس كمان نحن عم نحكي $15,000 يكون بحسابك مبلغ منه سهل،
0: وكأنه مش الكل حيكون قادر يشارك هالسنة بكأس العالم، ماكسيمو في تابعه على التلفزيون.
1: هلا هيك افضل، بس في ناس هلا الجاليات العربيه كبيره نحن بنعرف اللي موجودين هناك. فكمان هي في شغله انه اليوم انا اذا بدي اسافر التيكت تبعي اغلى من تيكت الموجودين الشعب الامريكي او المقيمين اللي هناك، فهيدي بتفرق فيه كمان. وبالتالي اليوم الجاليات العربيه كبيره، وحنوصل لمرحله مثل ما قلت لك انه اليوم المباراه مثلا نعتبر بساعة الملعب 60,000، في بس بيعين لنعتبر 25,000 أو 35,000، فهني ليسكروا شوية خسارة التذاكر ساعتها برخصوا سعرها دغري يعني قبل بفترة، وبتصير العالم بتحجز وبتروح بتحضر.
0: هيدا بالنسبة لكأس العالم محليا، بالرغم من التطورات والرواق النسبة الداخلي، شو عنا أخبار رياضية صارت بالأيام أو هيك الشهر القطع؟
1: هلا تقريبا كرة القدم امبارح انطلقوا بطولة تضامن الوطنية، وهيدي بطولة حتكون تحضيرية من 4 فرق أو 6 فرق عفوا، لهن بيلعب فيهم لعيبة المنتخب اللبناني، معظم لعيبة المنتخب اللبناني بيلعبوا. وبالتالي هيدي البطولة هي تحضيرية ودية، لأنه منتخب لبنان عنده مباراة كتير مهمة بأربع حزيران حتكون ضد منتخب اليمن، ونحن بحاجة لتعادل أو فوز لنتأهل عن نهائيات كأس آسيا اللي حتصير بالسعودية أول 2027. فبنتمنى يعني مباراة مفروض تكون سهلة، بس كمان يعني اليوم بدنا نحكي منطق أنه اليوم اتحاد كرة القدم في شغلة منا واضحة، أنه اليوم أنت قادر ما قادر كفي بطولة رسمية، بس بنفس الوقت أنت عملت بطولة ودية. يعني أنت ما زالك عم تلعب، كان فيك تشهل شوي بالبطولة لأنه الموسم بعده بنصه، كان فينا نلحق شوي نوقف على كأس العالم لأنه القانون بيمنع الدول البطولات المحلية يعني تقام خلال فترة كأس العالم، ومن بعد كأس العالم ساعتها بتكفيها أو أقله بيتعدل النظام، يعني بينعمل أي طريقة. بس هذا مش موضوعنا، المهم أنه البطولة رجعت، المهم أنه رجعت شوي الملاعب تتحرك. كرة السلة مفروض الأسبوع المقبل انه ترجع البطولة، بعد في بعض الامور يمكن الاجانب، في فرق معارضة، في فرق ما قبلين بالنظام يتغير، في فرق يعني في هول الامور الطبيعية بلبنان بنشوفها. وباقي البطولات كرة اليد مثلا، كرة اليد بعتقد الامور شوي اصعب لانه معظم الفرق هم من الجنوب، وبالتالي عندهم تعرف الوضع، وحتى الضيع اللي موجودين فيها هالفرق عم تنضرب كتير وفي شوية.
0: المهم يعني هيدا الحياة رجعت نوعا ما، الحياة الرياضية
1: صحيح رجعت، بس بتلاقي نفسيا
0: الكل يعني تعبان، يعني رياضيا تعبانين، العالم تعبان، بتحس يعني ما في أفاق، ما فيك تفكر بشي لأنك منك عارف بعد ساعة أو بكرة شو فيه.
1: 100% صح. يعني نحن بنعرف الرياضة هلأ بتروح على الملاعب، كنت قبل مثلا تلاقي ملاعب حتى نحن بين بعض الشباب بس بدنا نلعب بتلاقي الصعوبة بالحجوزات. هلأ لا عادي بدك لملعب تحجز بس بدك، لأنه ما في عالم، ما بقى حدا إله نفس يروح يلعب يشارك. بس بنفس الوقت اليوم في أندية دافع مصاري، في معاشات للعيبة، كمان من حقها كمان إنه تلعب.
0: 100% هيدي هيك كانت جولة سريعة على أبرز الأخبار الرياضية محليا وعالميا، وعلى أمل نرجع نشوفك معنا ونرجع نتابع معك على أرض الملعب
1: إن شاء الله. أكيد ريكاردو، ميرسي لك.
0: زميلنا عبد الرحمن حرب، أهلا وسهلا فيك.
1: ميرسي بك.

0: لهم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من 5 على 5. موعدنا بيرجع بيتجدد معكم نهار الجمعة. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن إدانة لبنان لأعمال منسوبة إلى الحرس الثوري الإيراني، معتبرة أنها انتهاك لسيادة الكويت وخرق للقانون الدولي، وأكدت رفضها لأي تهديد لأمن الدول العربية، مجددة تضامن لبنان الكامل مع الكويت ودعمه لإجراءاتها لحماية أمنها واستقرارها.
0: أفادت معلومات سياسية لإذاعة جبل لبنان بأن مسار إقرار قانون العفو العام يحرز تقدماً وسط أجواء إيجابية وتطمينات تتعلق بملف أحمد الأسير ورفاقه، مقابل تحذيرات من بعض النواب من أي صيغة قد تمس بالأمن أو بحقوق العسكريين.
1: أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل صعدت عملياتها العسكرية شمال نهر الليطاني في خطوة اعتبرت محاولة للضغط قبل جولة المفاوضات المرتقبة بشأن الوضع في جنوب لبنان. وتحدثت التقارير عن عبور آليات إسرائيلية النهر الليطاني وتكثيف العمليات قرب زوطر وسط مخاوف من توسيع المواجهة ميدانياً قبل المباحثات المقبلة.
0: أكدت الصين معارضتها الشديدة لأي علاقات عسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان، مجددة رفضها لبيع أسلحة أمريكية للجزيرة التي تعتبرها جزءاً من أراضيها.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيطلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ فتح الصين أمام الشركات الأمريكية خلال محادثاتهما المرتقبة في بكين في إطار بحث ملفات التجارة والاستثمار بين البلدين.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، إذا كان حزب الله تفاوض لترسيم الحدود البحرية، فلماذا يمنع لبنان من التفاوض لحماية نفسه؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

أهلا بالشباب الطيب. أهلا هيدي خي القصة طويلة يدورها خيي.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: Wait. Ortega's is on sale?
2: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمني.
4: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
5: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
5: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
6: تمثيل المسرحية جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو، الممثلين رائعين.
6: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
8: علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
9: يا حلو
10: ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
11: خلص الدمع من عيوني ونسيت
10: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
12: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
10: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ريت خنتني، كان أهون من اللي عملته، كل ما نفس الشيء.
2: أنت ما بتعترفي بغلط.
1: أنا ما بعترف.
3: بتعرفي شو قريت؟
1: شو؟
3: دراسة جديدة من علماء البعثة بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
2: باسا؟ شو هي باسا؟
3: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء البعثة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما قلكم شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة. بس حسابكم معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف.
1: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: يا أشجر أشيل وقافورة أشجر وشعر ودهب.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي على جبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع ناشر موقع الحقيقة الدكتور هادي مراد.

0: أورتيغاز عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: نحن هلا بالقلب البول لايف، بدي فرجيكم ريفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول، I'm relaxing, I'm having some me time.
3: هاي كيفك؟
2: صفا،
3: سمعت آخر خبرية؟
2: شو؟
3: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
2: شو؟
3: ليك ما بعرف إذا 100% مزبوط، بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
2: شباب، خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير، ولو شو ما صار، حتى لو ما قدرت أحكي معكم، you'll always be my other family.
3: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين، إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
2: Stay safe، تبقى حالكم، وإذا اختفيت تعرف السبب.
1: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: يا حلو
1: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
4: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
4: قلبي مرتاح بحبك، متوصف في قلبك.
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسي
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
4: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
5: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
5: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
6: تمثيل المسرحية جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو
8: الممثلين رائعين.
6: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة
9: مع علي بليلي وجلال الشعار إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
10: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي على جبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع ناشر موقع الحقيقة الدكتور هادي مراد.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: شو عدم بدأ

0: أورتيغاز عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل، بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل، طابق الثاني، إنسترومنتس جراج، أشرفية، ميجا سيل لحد 70%. لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتقس اليوم.
2: ايه والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
1: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
2: حتى البنزين غلى وبده يغلى بعد.
1: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
2: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال إنه ما في كفاية بنزين بالسوق.
1: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
2: والله يا عمو كل شي وارد، أنا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
1: لك أنت روح عبي بنزين لحق حالي، أنت مشوارك قريب، هلأ بوصلي بروح بعبي بنزين أحسن ما انقطع. لنبلف الشباب، مركزية مركزية، شباب شباب انتبهوا منيح، سمعت خبرية إنه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق، فروحوا عبوا بنزين فوراً هلأ، دبروا حالكم.
3: عنجد؟
1: إيه أكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين أحسن ما تنقطعوا يا شباب.
2: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
1: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل؟ يا رب وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: Wait, Ortega's is on sale?
1: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
2: Star System, what do you to see you cut the man?
3: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
4: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: سيو أفندي بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر هيدا إذا ما في عجقة.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا الله يعافيك.
2: عجقة
1: موت،
2: بس أنت جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
1: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
2: دخلك سمعت بالخبرية؟
1: أي خبرية؟
2: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
1: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
2: اليوم قريت الخبر. ليك؟
1: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا يلي كان بعد ناقصنا على أساس. شباب هلأ قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. ايه عشو عم بلبسها انا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
2: هيك بتبلش الاشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار، بس بيناتنا. والمشكلة منا بالاشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني بنسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما بنعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
1: سيو أفندي خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: حبيبي.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يي أورتيغا عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة. بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع ناشر موقع الحقيقة الدكتور هادي مراد.